0: والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة المكلا مع بداية إرسال الإذاعة لهذا اليوم الأربعاء 20 من شهر ربيع الأول من السنة الهجرية 1448 الموافق 2 سبتمبر 2026 للميلاد. البداية بالقرآن الكريم، يرتل المقرئ أشرف عبد الكريم بحسين ما سيتيسر من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

مشرقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا

نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة

ظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

الظالمين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله, ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.

هذه المكلا صوت حضرموت في الأثير. أيها المستمعون الأعزاء، بهذه التلاوة العطرة نستهل معكم فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 20 ربيع الأول في سنته 48 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، الثالث من شهر سبتمبر في سنته 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7 مساء. هذا استعراض سريع لمواد وفقرات البرنامج العام. إثر الاستعراض مباشرة نبقى وإياكم مع الفترة الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باقرش بعنوان الرسول المعلم ثم توشيح نجاة الصغيرة. إلهي ما أعظمك. عند 7:30 نقدم عناوين الأخبار، نعقبها بسحر الشروق والمجموعة تغني صحي الطيور الربا، وعبد الرب إدريس يغني ريح السواحل، وأحمد بن أحمد قاسم يغني من العودين. يلا عند 8:00 تستمعون إلى حلقة جديدة من صباح الخير يا حضرموت، وعند 9:00 نشرة الأخبار والمتابعات الإخبارية وطائفة الإعلانات، ثم أحمد عبد الله بن ربيد من ألحانه وكلمات سعيد الجراري يغني في المكلا لمن حب. عند 9:30 نقدم في رحابي لغة الضاد، نعقبها عند 10:00 بضيف على ناصة الحوار. عند 11:00 تستمعون إلى عرض للأنباء، ثم نرفع لكم أذان صلاة الظهر

0: الأخبار السابعة والنصف صباحا من المكلا صوتي حضرموت في الأثير. مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة لمواجهة إرهاب ميليشيا الحوثي وحماية أمن البحر الأحمر. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. رئيس الوزراء يستقبل في عدن المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي. وزير النقل يترأس اجتماعا تقييميا لهيئة تنظيم النقل البري لمناقشة الأداء وأوضاع الموانئ البرية. وزير الداخلية يشير بجهود الأجهزة الأمنية بمحافظة أبين في ضبط خلية لميليشيات الحوثي الإرهابية. وزيرة الخارجية تبحث مع الصندوق الكويتي استئناف تمويل المشاريع التنموية في اليمن. الوزير السقطري يرأس اجتماعا للمجلس الاستشاري للبذور ويلتقي مزارعة يمنية اختيرت ضمن قائمة 100 امرأة ملهمة عالميا. تدشين مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان بالمكلا بتمويل كويتي. عناوين السابعة ونصف من المكلا انتهت. شكرا لكرم استماعكم.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة

صباحية كضياء الصباح، يشد انتباهي بزوغ الصباح بنور ضياء من الأفق لاح. فكن كالضياء وكن كالزهور، يبث على الصدر كل انشراح، كمثل الطيور تجور الحقول بصوت يصافح خد الرياح. فغني مع الصبح لحن الحياة يعيد إلى الروح طعم الصباح. الشاعرة زهرة المعاني.

مستمعين الأكارم، هناك فضل عظيم لأداء الصلاة في أوقاتها. قال الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى، الآية. قال ابن رجب في كتاب فتح الباري: دل على أن المسارعة لمناجاة الله توجب رضاه، وهذا الأمر دليل أيها المستمعون الأكارم على حسن فضل الصلاة في أوقاتها. مستمعين الأعزاء، الاستغناء عن الناس أمر مهم جدا، فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم ولو بشربة ماء نقص قدرك عندهم. يا رب اغننا بفضلك

وفي كتاب مفتاح دار السعادة جاءت هذه الكلمات التي تحض على العلم: العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه، وحياته موقوفة على ذلك. فإذا فقد القلب العلم فهو قلب

أيها المستمعون الأكارم، في هذه الحلقة نتحدث عن الصفات التي يتمتع بها أصحاب العيون الصغيرة والمتقاربة، فماذا تقول المعلومات عن هذا الأمر؟ تشير المعلومات أيها المستمعون الأكارم إلى أن أصحاب العيون الصغيرة هم شخصيات حالمة تميل إلى العيش في عالمها الخاص بعيدا عن الواقع، فأصحاب هذه العيون أي العيون الصغيرة غالبا ما يجدون صعوبة في التعامل مع الأمور العملية والتخطيط للمستقبل، لكنهم في الوقت ذاته يتمتعون بحساسية عاطفية ورغبة في التعبير عن مشاعرهم بطرق رومانسية مختلفة. وإذا كانت العيون متقاربة فهي توحي وتعطينا مؤشرا عن شخصية مستقلة تميل إلى التنظيم والاعتماد على النفس في اتخاذ القرارات، وأيضا أن أصحاب العيون المتقاربة يحبون الحفاظ على مساحتهم الشخصية حتى في علاقاتهم، مما يجعلهم أشخاصا عمليين وصارمين في مختلف جوانب

عجبتني كثيرا هذه العبارة التي قرأتها ذات يوم وظلت محتلة مكانا في ذاكرتي. تقول هذه العبارة: الأحباب كالأشجار، إذا تباعدت الأوراق تلاقت الجذور في الأعماق. نعم، الأشجار تنبت من الأرض صغيرة جدا، ومع مرور الأيام تكبر، وفي بعض الأحيان تتعملق وتتباعد أوراقها وأغصانها التي تتفرق بالطبع، ولكنها تظل مرتبطة ارتباطا وثيقا ومتمكنا بالجذور، وهي تستمد منها روح الحياة والتعايش. وهكذا هم الأحباب كالأشجار، تتباعد الأوراق وتتلاقى الجذور في الأعماق. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبول.

سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مع تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، نستهل معكم حلقة هذا اليوم من صباح الخير يا حضرموت ببعض اقتباسات مشاهير العالم عن الصباح. وهذا أولا توم هانكس يقول: مع بزوغ الشمس في الأفق حدثت ظاهرة لافتة للنظر، طمس الحد الفاصل بين السماء السماوية والعالم الأرضي، بحيث أصبح تمييز السماء عن الأرض مهمة مستحيلة. ويعبر تيري جيليمتس عن تفضيله لبدء صباحه بفنجان من القهوة السوداء، مما يضفي له لمسة من الإشراق على يومه. فيما يقول رالف والد إميرسون عن الصباح، يقول: طوال اليوم يتحرك الرجل بجزته بالكامل في الصباح، ولكن مع اقتراب المساء يعتمد فقط على ساقيه في الحركة. تلكم أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، تلكم هي بعض اقتباسات لمقولات بعض مشاهير العالم عن الصباح، استهلينا بها معكم حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت. آملين لكم ولنا بحوله تعالى وقوته صباحا طيبا مباركا، مع أجمل تحيات أسرة اليوم من صباح الخير يا حضرموت: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم، مروى صالح السفرة من التقديم، والزميل المهندس عبد الحكيم هزاع من التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة هندسة صوتية. وصباح الخير، صباح الخير يا حضرموت.

0: روح الصباح.
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: بوحنا لهذا الصباح نوجهه أصالة عن أنفسنا ونيابة عنكم إلى الوطن الغالي العزيز من أقصاه إلى أقصاه، قائلين:
0: صباح الخير يا وطنا ما عشنا على وجه هذه الأرض، نعتز ونفتخر بالانتماء والانتساب إليك.
1: صباح الخير يا وطنا ما عشنا فوق هذه المعمورة، نباهي بك الأمم على وجه الأرض.
0: صباح الخير يا وطن، يا أنشودة عبقت بنا وأجاد في إنشادها الأزل.
1: صباح الخير يا وطنا، إن أبعدتنا عنك عاصفة أو فرقت ما بيننا السبل،
0: عدنا إليك ملهوفين ملتاعين وعلى أجنحة أشواقنا إليك مرتحلين.
1: صباح الخير يا وطنا،
0: تألقت وما زلت متألقا وستظل تتألق بنا قناديل فرح سرمدية تتفتح برياض ذواتنا أزاهير مكاسب ومنجزات وعطاءات بذل مخلص خلاق، نتوارثها أبا عن ابنا عن أب وأبا عن جد، من صنعاء إلى عدن
1: ومن المهرة إلى مأرب،
0: ومن شبام حضرموت إلى شبام كوكبان،
1: ومن شبوة إلى صعدة،
0: ومن أبين إلى الحديدة،
1: ومن لحج إلى إب،
0: ومن الضالع ويافع إلى الجوف وتعز،
1: ومن قمم شمسان إلى قمم عيبان.
0: وقد غذيت يا وطن الغالي العزيز، ليس وطنا نعيش فيك ولكنك وطن يعيش فينا، وفي سماواتك من أقصاك إلى أقصاك شموس متألقة بشموس أمجاد أبنائك الأبرار. وصباح الخير،
1: صباح الحب والوفاء يا حضرموت.

صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان. ساعتنا في الاستوديو الآن تشير إلى 8:17 وما زلنا متواصلين معكم حتى 9:00. فقوموا

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان، والآن نتوقف لنتعرف على حالة الطقس والنشرة الجوية من الراصد الجوي الزميل صلاح العبثاني. صلاح، أسعد الله صباحك.
1: صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا.

0: النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى مستهلا هي بالمناطق الساحلية حيث يتوقع أن تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا فتكون حارة جدا ورطبة، احتمال هطول أمطار داخل الرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية، الرياح معتدلة إلى نشطة على الساحل الجنوبي والشرقي بينما تكون قوية على أرخبي سوق قطة. الرفعات الجبلية غائم جزئي إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبة البرد على مرتفعات البلاد الغربية نصعد شمالا وحتى مرتفعات نحج جنوبا تمتد لتشمل الضالع والبيضاء ومرتفعات أبين بالإضافة إلى مرتفعات وهضاب محافظة المارة وحضرموت وشبوة ومأربة والجو الصحاري أجواء واجهة غائمة جزئيا شهية الحرارة نهارا تعتدل ليلا احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري البلاد في المارة وحضرموت وشبوة والجوف ومهرب والرياح معتدلة تنشط نهارا تثير الأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى والصغرى 30 الصغرى في عدم العظمى 38 في المكلا 29 34 في الحديدة 31 37 في سقطرة 28 34 في الغيضة 26 32 المناطق الجبلية صنعاء 16 31 19 32 وفي الضالع 20 32 وفي 15 28 المناطق الصحراوية في سيئون 28 42 ونهرب 28 40 وعتق 27 38 البحر يكون بإذن الله تعالى على سواحل المعرى وحضرموت والشبوة وأبين وعدا معتدل الموج فيما يكون خفيف الموج على باب المندب والساحل الغربي وفي أرخب سقطرة مضطرب الموج. المركز الوطني ينبه المواطنين الصيادين وضبنة السفن حول أرخب سقطرة والبحر العربي والساحل الشرقي والجنوبي من اضطراب البحري وارتفاع الموج وشدة الرياح، كما ينبه المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يترفع صور الأمطار عليها المطلوجة ومرات السيول والأودية وكذا من تدن الرؤية الأفقية مواطنين من تواجد في أماكن مخصوصة والاحتماء تحت الأشجار واللوحات الإعلانية ومن استخدام الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية، كما يحذر لكم المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة. صلاح العوبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
1: شكرا لك زميلنا صلاح العوبثاني.
0: أهلا وسهلا.

0: صباح الخير يا حضرموت وحكمتنا لهذا الصباح يا مروة تقول
1: الوسيلة الشريفة هي الطريق الصحيح للغايات.
0: نعم دائما الوسائل الشريفة هي التي توصلك بسلام وبأمان إلى الغايات التي تريد أن تصل إليها.
1: نعم
0: ولكننا كما يبدو أننا في وقت استحب فيه أهل هذا الوقت أن تكون غاياتهم سريعة مش محسوبة. نحن لن نقول مش شريفة يعني ولكن وسائل توصلك بسرعة إلى غايتك ولكنها تنتكس بك أسرع
1: وتهوي بك إلى القاع يعني أضعاف ما كنت عليه.
0: بالضبط أضعاف ما تصعد بك تهوي بك إلى الأرض. وبالتالي دائما الوسائل الشريفة وإن كان فيها بطء يعني هي الوسيلة التي توصلك بأمان وبأريحية إلى الغاية التي تريد أن تصل إليها.
1: نعم وأيضا يعني هذه الوسائل الشريفة التي تستخدمها دائما ما تجعلك يعني تنظر للناس وتنظر للغير بأنك فخور بنفسك فخور بما أنت وصلت إليه. يعني ما في هناك أي نوع من الخوف أو من الارتباك يصاحبك.
0: بالتأكيد نعم وميكافيلي هو له مبدأ يبرر أن الغاية تبرر الوسيلة ولكن
1: ولا شيء.
0: هذا ليس صحيح. الغاية التي تبرر الوسيلة يعني أنت ممكن تمر على ظهور الناس إلى ما تريد أن تصل إليه. وهذه أثبت الزمن عبر الزمن أثبتت بأنها وسائل ليست سليمة وليست آمنة وليست وبالتالي تنتكس بك. والنجاح دائما يعني أنت من السهل أن تصل إلى قمة النجاح ولكن الأهم كيف أن تحافظ على هذا. وبالتالي لا تستطيع أن تحافظ على قمة وصلت إليها إلا من خلال وسيلة شريفة استعملتها لتصل إلى هذه القمة. وصباح الخير يا حضرموت.

0: ساعتنا الآن تزحف نحو 9:20 هي بالتحديد 8:38. وعلى الهواء مباشرة معنا من الشحر الزميل صلاح عبد الله براهم ورسالة الشحر الأسبوعية.
1: نعم، ونقول صلاح سعد الله صباحك.
2: نعم زميلتي مرة وزميلتي سعيد، أسعد الله صباحكم باليمن والبركات والمستمعين الكرام. نبدأ جولتنا لهذا اليوم من صروح العلم ومنابر المعرفة، حيث شهدت مديرية الشحر خلال الأيام الماضية حدثين تربويين بارزين. تمثل الأول في تدشين العام الدراسي الجديد للعام 2026-2027 في عموم المدارس والمجمعات التعليمية بالمديرية. وقد قام المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل أحمد معكابة يرافقه مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ باسم عوض بعكيل بزيارة تفقدية شملت مجمع عبد الخالق البطاطي وثانوية محسن ومدارس الصديق الأهلية. المشهد العام في اليوم الأول للتدشين أظهر وعيا مجتمعيا كبيرا ورغبة صادقة في انتظام العملية التعليمية، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب والطالبات نحو 90%، حيث تعكس هذه النسبة عكس حرص الأهالي والكوادر التربوية على الاستقرار التعليمي وتجاوز التحديات. وأيضا في سياق متصل، هنأ الأستاذ باسم عوض باكين جميع الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات في اختبارات الشهادة العامة للعام الدراسي المنصرم 2025-2026 بقسميها العلمي والأدبي، مشيدا بالنجاح الذي حققه أبناء المديرية رغم الظروف الاستثنائية وأشاد بتلك الجهود المبذولة من قبل وزارة مكتب التربية والتعليم بصحيح حضرموت والسلطة المحلية بالشحر وكذا الخيرين والأعيان من أبناء المديرية والمعلمين وأولياء الأمور الذين كانوا السند الحقيقي وراء هذا التفوق. في رسالتنا ومن أروقة المدارس إلى حماية المستهلك وفي إطار الحملات الميدانية المستمرة لضمان السلامة الغذائية داخل الأحياء والحارات، نكد مفتشو مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية الشحر وبإشراف مباشر من السلطة المحلية حملة تفتيشية مفاجئة مكثفة. الحملة استهدفت البقالات والمحلات التجارية داخل الأحياء السكنية، وأسفرت الجولات عن ضبط كميات من المواد الغذائية الخاصة بالأطفال، شملت أنواع متعددة من البسكوتات والشوكولاتة المنتهية الصلاحية التي تعرض للبيع. وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية الشحر حسين غداف أن قسم الإصحاح البيئي كثف من نشاطه للوصول إلى كافة النقاط التجارية البعيدة عن أعين الرقابة الاعتيادية، مؤكدا أنه تم تحريز كافة المواد المضبوطة تمهيدا لإطلاقها وفق الأطر القانونية مع اتخاذ الإجراءات وتثبت المحاضر بحق المخالفين. ووجه مكتب الأشغال رسالة إلى التجار وملاك المحلات، اتقوا الله في أرواح الناس، فالرقابة الأمنية والخدمية وإن غفلت لحظة فإن أمانة المسؤولية المجتمعية والأخلاقية يجب أن تكون الحاضر الأول. أيضا مستمعين الكرام، في رسالتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع ضمن الجهود، عقدت لجنة متابعة تأهيل وتعشير الملعب البلدي بمدينة الشحر ملعب الشاحد اجتماعا مهما مع المدير العام لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي. اللقاء تركز حول مناقشة الإجراءات الفنية والتنظيمية للبدء الفعلي في أعمال التعشيب وتأهيل الملعب، والذي يعد مطلبا جماهيريا ورياضيا ملحا لأبناء المديرية والمديريات المجاورة منذ فترة طويلة. الاجتماع لم يقتصر على ملف الملعب فحسب، بل تطرق باستفاضة أيضا إلى وضع النادي وضرورة إعادة تصحيح المسار. وأكد الحاضرون أن النهوض بالقطاع الرياضي والشبابي يتطلب تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية وتوفير البيئة المناسبة للشباب لإفراغ طاقاتهم وإبراز مواهبهم. أيضا في رسالتنا وفي حقل التواصل الأخوي والمسؤولية الاجتماعية، شهدت مدينة الشحر زيارة رسمية واجتماعية، حيث قام مدير عام مديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر بزيارة الشيخ ورجل الأعمال محمد عوض صعيب البشيري. وخلال اللقاء أشاد مدير عام الريدة وقصيعر بالدور المجتمعي والأبوي الذي يلعبه الشيخ البشيري وحكمته في إصلاح ذات البين ومساندته للمبادرات الخيرية والإنسانية في المديرية والمحافظة بل وعلى مستوى الوطن. الزيارة تناولت جانبا مهما يتعلق بشغل تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص والشخصيات الاجتماعية، وكيفية توجيه المبادرات التنموية لدعم الخدمات الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في مديرية الريدة وقصيعر وحضرموت عامة. أكد أيضا في هذه الزيارة الشيخ محمد عوض البسيري حرصه واهتمامه بدعم جهود السلطات المحلية ومساندة كل مشروع يهدف إلى استقرار الخدمات ورفع المعاناة عن أهالي حضرموت. هذه كانت مستمعينا الكرام أبرز ما جاء في هذا الأسبوع من أخبار تخص مديرية الشحر. تقبلوا تحياتي صلاح عبد الله إبراهيم.
1: شكرا لك زميلنا صلاح عبد الله إبراهيم.
2: شكرا لكم.

0: صباح الخير يا حضرموت وفاكهة، إذا نقعتها بالحليب تحميك من السكر والقولون وتخفض الكوليسترول. والتفاصيل تقول يا مرة،
1: تعتبر فاكهة التين، البرشوم الطازج أو المجفف من الفواكه الموسمية، وتحتوي على كنز هائل من العناصر الغذائية المهمة لصحة أجسامنا، ويعد غرب آسيا موطنه الأصلي، لكنه أصبح الآن يزرع في كل مكان تقريبا في العالم وفي أي وقت وعلى مدار السنة.
0: وتعتبر شجرة التين عضو من أعضاء عائلة التوت. أوضح خبراء التغذية في موقع طبي أمريكي أن الفوائد الصحية للتين البرشومي تأتي بسبب احتوائه على المعادن والفيتامينات والألياف، كما يحتوي أيضا على ثروة من المواد المغذية المفيدة بما في ذلك فيتامين A وفيتامين B1 وفيتامين B2 والكالسيوم والحديد والفوسفور والمنغنيز والصوديوم والبوتاسيوم والكلور.
1: وهناك عدد من الفوائد الصحية المستمدة من التين البرشومي، وتشمل الوقاية من الإمساك، حيث أن هناك 5 جرامات من الألياف في كل تمرة من التين البرشومي، وهذه النسبة العالية من الألياف تساعد على تعزيز الصحة وتعزيز وظيفة الأمعاء وتمنع الإمساك.
0: وتعمل الألياف هذه في هذه الثمرة على تنظيم حركات الأمعاء، لذلك فهي لا تمنع الإمساك فقط، ولكنها أيضا تزيل الإسهال وحركات الأمعاء غير الصحية أو غير المنتظمة.
1: كما تساعد الألياف في تمرة التين البرشومي على تقليل الوزن، وغالبا ما ينصح أطباء التغذية المتخصصون الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بتناولها.
0: ومع ذلك فإن هذه الثمرة هي ثمرة التين تحتوي على سعرات حرارية عالية تؤدي إلى زيادة الوزن خصوصا، لذلك لا يجب أن يتم الإسراف في تناوله.
1: وتساعد ثمرة التين البرشومي أيضا على تقليل الوزن، وهذا ما ينصح به الأطباء المتخصصون في التغذية. كما تفيد الكميات العالية من الألياف في ثمرة التين الصحة العامة، وذلك عن طريق منعها لأنواع معينة من السرطان في البطن مثل سرطان القولون.
0: هذا وتوصي الجمعية الأمريكية للسكري بتناول التين البرشومي كعلاج لمرض السكري، وذلك لاحتوائه على مستويات عالية من الألياف التي تساعد على تعزيز الرقابة على مرض السكري.
1: حيث أوضح خبراء التغذية أن التين البرشومي يقلل من جرعة الأنسولين التي يحتاجها مرضى السكري الذين يجب أن يأخذوا حقن الأنسولين بانتظام، مضيفين إلى أن التين غني بالبوتاسيوم مما يساعد على تنظيم كمية السكر التي يتم امتصاصها في الجسم بعد الوجبات.
0: كما أن الكميات الكبيرة من البوتاسيوم تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاضه، لذلك يمكن أيضا للتين البرشومي أن يساعد مرضى السكري على العيش حياة طبيعية أفضل. وصباح الخير، صباح الصحة والعافية يا حضرة.

0: إلى أن تجمعنا بكم ومعكم سامعي الأعزاء إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من صباح الخير يا حضرموت.
1: نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه مع أجمل تحياتنا
0: من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج،
1: ومن التقديم مروة صالح السفر،
0: ومن الهندسة الصوتية تنفيذا وإخراجا على الهواء مباشرة الزميل المهندس عبد الحكيم هزاع اليماني.
1: إلى اللقاء وصباح الخير.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: نشرة الأخبار من المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على مسامعكم أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء سعيد الحاج. وفي عناوينها: مجلس النواب الأمريكي يعقد جلسة لمواجهة إرهاب ميليشيا الحوثي وحماية أمن البحر الأحمر. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. رئيس مجلس الوزراء يستقبل في عدن المديرة التنفيذية بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي. تدشين مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان بالمكلا بتمويل كويتي. وفي التفصيلات: عقد مجلس النواب الأمريكي أمس جلسة استماع بعنوان مواجهة إرهاب ميليشيا الحوثي حماية المصالح الأمريكية وأمن البحر الأحمر. وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب مايك يولر إن الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية مسلحة بالصواريخ البالستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة الهجومية، مشيرا إلى أنهم استهدفوا القوات الأمريكية وهاجموا شركاء الولايات المتحدة وهددوا السفن التجارية العابرة لأحد أهم الممرات المائية في العالم. وأضاف يقول إن إيران هي العامل الأساسي وراء تطور ميليشيا الحوثي وقدراتها، فعلى مدى سنوات زود النظام الإيراني الحوثيين بالأسلحة والأموال والتدريب والخبرات الفنية، وحول حركة مسلحة محلية إلى منظمة إرهابية قادرة على تهديد الأمريكيين وتعطيل التجارة الدولية، وأن هذه هي الاستراتيجية التي استخدمتها إيران مرارا والمتمثلة في بناء وتسليح منظمات إرهابية وميليشيات في أنحاء الشرق الأوسط تستطيع مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، بينما تحاول إيران النأي بنفسها عن تبعات تلك الهجمات. وأكد أن هذا الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يتعلق باليمن والبحر الأحمر ومضيق هرمز، إذ أن إيران ووكلائها الحوثيين باتوا يمارسون الضغط بصورة متزامنة مع اثنين من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. كما أكد أن الدرع العسكري ليس سوى جزء من مواجهة هذا التحدي، مستطردا بالقول إن الولايات المتحدة أثبتت قدرتها على تدمير صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة ومنصات الإطلاق ومراكز القيادة التابعة لهم، إلا أن السؤال الأصعب يتمثل في كيف يمكن منع الحوثيين من تعويض هذه القدرات وإعادة بنائها. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. ونص قرار عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 138 لسنة 2026 ميلادية بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب على ما يلي: بعد الاطلاع على الدستور اليمني النافذ وقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 وتعديلاته والقانون قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته، وقانون الموانع البحرية رقم 23 لسنة 2013، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 1 لسنة 2026. واستنادا إلى التوجيهات السامية لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومخرجات الاجتماع المشترك المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2026 ميلادية بشأن تعزيز الأمن السيادي وتشديد الرقابة على المنافذ والموانع ومكافحة التهريب ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا وحماية الأمن القومي وصيانة المقدرات الاقتصادية للمحافظة والوطن، واستشعارا للمسؤولية الوطنية وحرصا على سيادة الدولة وهيبتها ولما تقتضي المصلحة العامة، قرر الآتي: مادة 1، على كافة أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانع البرية والبحرية والجوية والجهات العسكرية والأمنية وفقا لمهام واختصاصات كل جهة قانونا العمل بالآتي: تشديد الرقابة الأمنية والجمركية على كافة الأنشطة والمعاملات داخل المنافذ ومنع أي عمليات تهريب للأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، ومنع عمليات تهريب الأموال والسلع والبضائع المحظورة والمخالفة للقانون، إغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها تحت أي ظرف، تشديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع والسلع الداخلة والخارجة وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة، على كافة المنافذ والموانئ الالتزام بالصلاحيات والمهام المقررة لها وفقا للتشريعات والقوانين واللوائح النافذة وعدم الخروج عنها تحت أي ظرف كان، ويمنع منعا باتا تنفيذ أي توجيهات مخالفة لما ورد في هذا البند صادر عن أي جهة كانت، تفعيل التنسيق المباشر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان وحدة تنفيذ القرار، لضمان مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومنع تسهيل عمليات التهريب في المنافذ، يتم تدوير التدوير الوظيفي لكل موظف زادت فترة عمل المستمرة في الإدارة أو القسم على 4 سنوات ميلادية، وتجرى عملية التدوير بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وبما يتوافق مع التخصص العلمي والخبرة الفنية للموظف أو بما يضمن عدم الإخلال بمتطلبات العمل النوعي وتحقيق أعلى لمستويات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، على كافة الجهات المعنية عدم الاستجابة لأي تدخل أو توجيهات غير مختصة أو غير قانونية، والتأكيد على أنه لا إعفاءات خارج القانون ولا توجيهات تتجاوز المؤسسات المختصة، على كافة الجهات المعنية مباشرة اتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من صحة الوثائق والمستندات الخاصة بكافة المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة، ومعرفة الجهة المرسلة إليها والمستفيدة منها، وفي حال وجود شبهات باستخدامها لأغراض غير مدنية يتم إيقافها فورا والدفع ببلاغ عاجل إلى السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون، على كافة الجهات المعنية العمل الفوري بأي قوائم رسمية تصدرها أجهزة الدولة المختصة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظورة وانتقالها إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية والالتزام الصارم بها على كافة الجهات المعنية، تجهيز كافة المواقع التابعة لها بجاهزية أمنية وعسكرية عالية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قيادتي المنطقة العسكرية الأولى والثانية وقيادتي الأمن العام بالساحل والوادي والصحراء لضمان سرعة الاستجابة. على كافة الجهات المعنية تفعيل منظومة كاميرات رقابية ذات جودة عالية داخل المنافذ والموانئ والمنشئات والنقاط التابعة لها. على كافة الجهات المعنية ضبط أي مركبة لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية وإجراء حملات يومية مستمرة لإنفاذ هذا الأمر. مادة 2، تسري أحكام هذا القرار على جميع أجهزة ومكاتب الدولة بالمنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية التابعة لمحافظة حضرموت بهذا القرار. رفع تقارير دورية وعلى كافة الجهات المعنية بهذا القرار رفع تقارير دورية أسبوعية إلى مكتب المحافظ متضمنة كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن تطبيق هذا القرار. مادة 3، تتحمل الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن أي مخالفة لهذا القرار أو أي تقصير في تنفيذ بنوده، ويعتبر أي تواطؤ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة. مادة 4، تشكل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت تتولى متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيا. مادة 5، يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد ملزما لكافة الجهات ذات العلاقة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أمس في العاصمة المؤقتة عدن المديرة التنفيذية بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو والوفد المرافق له، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة والبرنامج في المجالات الإنسانية والأمن الغذائي. وتطرق اللقاء إلى تداعيات خطيرة لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وما نجم عن ذلك من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين. ورحب دولة رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بزيارة المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي إلى اليمن. ولفت دولة رئيس الوزراء إلى التداعيات الناجمة عن الاقتصاد والأمن الغذائي جراء استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف الملاحة الدولية وانتهاكاتها الممنهجة ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. دشنا وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي أمس بالمركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة المكلا مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان الذي يشمل الأدوية والجرعات العلاجية الكيميائية والبيولوجية والتكميلية بتمويل كريم من جمعية الساير بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. وخلال التدشين ثمن الوكيل باعلوي الدعم المقدم من جمعية الساير بدولة الكويت، وأشار إلى أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تشيع وتعزز مثل هذه الشراكات الإنسانية والتنموية بين الجهات الداعمة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصحي لما لها من أثر مباشر في توسيع نطاق الخدمة العلاجية وتخفيف معاناة المواطنين، مؤكدا أن دعم مرض السرطان يمثل أولوية إنسانية تتطلب تكامل جهود جميع الجهات ذات العلاقة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى خالد محمد عبد الله عبدون. خالد محمد عبد الله عبدون والد محمد وأحمد وأخو أحمد وصلاح وياسر والمرحوم عبد الله وصهر صديق أحمد بادروس وعم محمد عبيد باسلوم وأخوانه عمر مسلم باخريبة وأخوانه، الصلاة عليه عصر هذا اليوم الأربعاء بمسجد الروضة والدفن بمقبرة يعقوب، إنا لله وإنا إليه راجعون. نشرة الأخبار انتهت من المكلا صوتي حضر موتى في الأثير، قرأها على مسامعكم سعيد علي الحاج، حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية علي محمد عمره، نفذها على الهواء مباشرة عبد الحكيم هزاع، ونقلتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من الإعلام الجديد بإذاعة المكلا الزميلة مادنينا باكود. شكرا لكرم استماعكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسية الخنبشي حضرموت تشهد انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا. الخنبشي يؤكد أن حضرموت قادرة على جمع كلمتها وصياغة موقفها والدفاع عن حقوقها. متابعات صلاح عبد الله براهم. شهدت حضرموت انعقاد المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بمدينة المكلا برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبحضور عدد من قيادات الدولة والسلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والسياسية والاجتماعية، في محطة وصفت بأنها لحظة فارقة في تاريخ حضرموت تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها وحدة الموقف وتنظيم الإرادة وصناعة الحضور السياسي الحضرمي. وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن انعقاد المؤتمر يأتي لتأسيس مجلس سياسي تنسيقي جامع يستوعب مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية والشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الحضرمي، ويوفر مساحة مشتركة للحوار وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية حول القضايا والمصالح العليا لحضرموت. وتابع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي يقول:
3: إن انعقاد المؤتمر التأسيسي العام الأول للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى اليوم ليس مجرد مناسبة تنظيمية ولا إضافة إلى خارطة المكونات السياسية، وإنما يأتي بوصفه مجلسا سياسيا تنسيقيا جامعا يستوعب تحت مظلته مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والمدنية الحضرمية والشباب والمرأة وفئات المجتمع الحضرمي كافة، ويوفر لها مساحة مشاركة الحوار وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤية حول القضايا والمصالح العليا لحضرموت دون إلغاء خصوصية أي مكون أو مصادرة قراره. فالقوة التي نريدها في تعدد الأطر وتنافسها السياسي والاجتماعي إلى مصدر قوة والتباين في الرؤية إلى حوار منتج، بما يجعل المجلس منصة جامعة لوحدة الصف الحضرمي. وصناعة موقف سياسي حضرمي أكثر تماسكا وتأثيرا، وهو تعبير عن حاجة حضرموت إلى مجلس يجمع ولا يفرق، يلصق ولا يصادر، ويعبر عن مصالحها وحقوقها ضمن رؤية سياسية مسؤولة تنطلق من حضرموت وتدرك مواجهها موقعها في اليمن والمنطقة. أيها الإخوة والأخوات، إن اجتماعنا اليوم يمثل لحظة فارقة في مسيرة حضرموت السياسية والمجتمعية، ليس لأنه يأسس مجلسا سياسيا تنسيقيا فحسب، بل لأنه يجسد إرادة حضرمية في الانتقال من التعدد المتفرق إلى التنسيق الجامع، ومن اختلاف الموقف إلى وحدة الصف دون ردود الأفعال إلى المبادرة وصول القرار. وأن اجتماعنا هذا مع العدد الواسع من أبناء حضرموت ومكوناتها تحت مظلة واحدة هو بحد ذاته رسالة إلى الداخل والخارج بأن حضرموت قادرة على جمع كلمتها وصياغة موقفها والدفاع عن حقوقها. لقد أنجزت لجنة التحضيرية خلال فترة عملها حزمة من الوثائق الأساسية التي ستقدم لكم اليوم إلى هذا المؤتمر العام التأسيسي، وهي وثيقة المشروع السياسي للمجلس ورؤية حضرموت لمؤتمر الحوار الجنوبي الشامل وميثاق

وأننا إذ نضع هذه الوثائق بين أيديكم فإننا ندرك أنها لا تمثل مجرد نصوص تنظيمية، بل هي تشكل مرجعية تاريخية لمرحلة جديدة من العمل الحضرمي المؤسسي. ونثق بأن مؤتمركم وقر بما يمثله من تنوع وشرعية مجتمعية سيقرها ويعتمدها لتكون أساسا لانطلاق المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وانتقالا من تراكم الجهود والمبادرات إلى عمل مؤسسي منظم وقرار حضرمي أكثر تماسكا وتمثيلا أكبر وأكثر فعالية لحضرمة وقضاياها ومصالح أبنائها. ومن هنا نؤكد أن نجاح هذا المؤتمر لا يقاس فقط بما سيصدر عنه من قرارات ووثائق، بل بما سيؤسسه من ثقافة سياسية جديدة قوامها التوافق وتقديم المصحة الحضرمية العليا على الحسابات الضيقة، وإدارة التنوع بروح الشراكة والانتقال بحضرموت من تعدد المواقف إلى وحدة الرؤية والموقف. وأن اجتماع هذه الإرادة الحضرمية تحت مظلة واحدة هو بحد ذاته رسالة سياسية واضحة بأن حضرموت قادرة على تجاوز خلافاتها وتنظيم قواها وصياغة أولوياتها والدفاع عن حقوقها بمسؤولية وثبات. ومن هنا فإنني على ثقة بأن نجاح هذا المؤتمر سيكون عنوانا لنجاح التوافق الحضرمي وبداية لحضرموت جديدة، حضرموت التي تأخذ حق صفها، التي توحد صفها وتنظم قوتها وتصنع قرارها وتحمي حقوقها وتشارك بثقة واقتدار في صناعة المستقبل اليمني والمنطقة وتؤسس مرحلة جديدة من العمل السياسي الحضرمي. وفي هذه المناسبة أحيي بكل تقدير أبناء حضرموت الذي لبوا نداء المسؤولية وحضر من كل حدب وصوب من كل مكان ليؤكدوا أن حضرموت تجمع أبنائها مهما تباعدت بهم الجغرافيا، وأن الانتماء إليها يظل أقوى من المسافات، وأن حضورهم اليوم ليس مجرد مشاركة في مؤتمر بل هي رسالة وفاء لحضرموت وإعلان إرادة بأن يكون أبنائها شركاء في صناعة حاضرها ومستقبلها. لقد أثبت السنوات الماضية أن حضرموت لا تستطيع أن تترك لمستقبل الآخرين ولا أن تقبل أن تتخذ القرارات المتعلقة بأرضها وثرواتها وأمنها بعيدا عن إرادة أبنائها. ولقد آن الأوان لأن تنتقل حضرموت من حضور جغرافي إلى حضور سياسي، ومن قوة اقتصادية إلى قوة مؤثرة في صناعة القرار، ومن تعدد في المواقف إلى رؤية حضرمية جامعة موحدة. إن رسالتنا اليوم واضحة، حضرموت لم تبحث عن صراع مع أحد ولا تستهدف أحد، لكن لن تقبل أن تكون خارج معادلة القرار. نحن نريد شراكة حقيقية ولكنها شراكة تقوم على الندية والاحترام المتبادل، ونتضمن لحضرموت حقوقها ومكانتها واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والتنموية. الحاضرون جميعا أبناء حضرموت في الداخل والخارج، لقد أصبح شعار حضرموت أولا تعبير عن منهج سياسي واضح. حضرموت أولا في حماية أمنها، حضرموت أولا في إدارة مواردها، حضرموت أولا في تمثيلها السياسي، حضرموت أولا في تنميتها وخدماتها، حضرموت أولا في صياغة مستقبلها. لكن حضرموت أولا لا تعني الانغلاق أو العزلة، ولا تعني إدارة الظهر الوطن أو الحوار أو الجوار، وإنما تعني أن تكون حضرموت شريكا كامل الحقوق، وأن تبنى الشراكات على قاعدة الندية لا التبعية والتوافق ولا الإملاء والمصالح المشتركة ولا الاستقطاب. أيها الحضور الكريم، لقد وهب الله وحضرموت ثروات وإمكانيات كبيرة، لكن السؤال الذي يجب أن نواجهه بشجاعه هو ماذا قدمت هذه الثروات لأبنائها؟ إن النفط والغاز والمعادن والموانئ والثروة السمكية والزراعية وغيرها ليست أرقاما في الحسابات، وإنما هي موارد يجب أن تتحول إلى كهرباء ومياه وطرق ومدارس ومستشفيات وفرص عمل تنموية مستدامة. ونحن لا نطرح المبدأ من منطلق الصدام بل من منطلق العدالة، وأن أي ترتيبات ستتم قريبا أو مستقبلا تتصل بثروات حضرموت ومواردها يجب أن تضمن حقوقها واستحقاقاتها، وأن يكون لأبناء حق أصيل في إدارة هذه الموارد وتحديد أوليات إنفاقها أنفاق عوائدها. فثروة حضرموت تكون أساسا لإزهار حضرموت لا سبب لاستمرار معاناتها. الإخوة والأخوات،

0: الأخوة الأخوات، حضرموت تمتلك كل مقومات الحضور السياسي التاريخي والجغرافي والاقتصادي والمجتمعي والموارد والكفاءات. وما تحتاجه اليوم هو أن تتحول هذه المقومات إلى مشروع سياسي مؤسسي. ولهذا فإن المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى أمام مسؤولية تاريخية تتجاوز حدود التأسيس والتنظيم، مسؤولية جمع المكونات والقوى الحضرمية كافة وتوحيد المواقف حول القضايا والمصالح العليا وتنظيم الاختلاف وإدارة بروح الشراكة وفتح مساحات الحوار والتفاهم وتقديم رؤية حضرمية واضحة ومتزنة للداخل والخارج. وبإذن الله لن يكون المجلس إطارا جديدا يضاف إلى حالة التعدد والانقسام، بل سيكون مظلة جامعة تسهم في تجاوز ولن يكون بديلا عن المكونات، بل مساحة تلتقي فيها ولا وصاية على أحد، بل هي شراكة تجمع الجميع حول حضرموت ومصالحها العليا. فالمجلس ليس بديلا عن حد ولا خصما لأحد ولا طرفا جديدا في صراعات حضرموت وانقساماتها، بل هو مظلة جامعة لتوحيد الصف وتنظيم الجهود وتقريب المواقف وتحويل تنوع حضرموت إلى مصدر قوة وتعزز حضورها السياسي وقدرتها الدفاع عن حقوقها ومصالحها بثقة كاملة. أيها الإخوة، في ظل تفاقم من الأزمات التي تشهدها اليمن وتراكم الخلافات السياسية والاقتصادية والمؤسسية، نؤكد أن المشروع السياسي للمجلس رؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل هو جزء من مشروع بناء الدولة وليس مشروعا خارجا عنها. مشروع يستهدف معالجة الاختلالات المركزية وترسيخ الشراكة والعدالة وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم والمشاركة في صنع القرار. ومن هذا المنطلق فهما يؤكدان على أن تقوم الدولة على مواطنة المتساوية وسيادة القانون والشراكة والعدالة في توزيع السلطة والثروة، وأن الفيدرالية تمثل إطارا جادا لبناء هذه الشراكة بما يمنع حضرموت صلاحيات حقيقية ومسؤولية مباشرة في إدارة شؤونها ومواردها، وأن حضرموت تمتلك مقومات تاريخية وجغرافية واقتصادية وبشرية تؤهلها أن تكون رائدا للاستقرار والتنمية وتطبيق الحكم الفيدرالي. من هذا فإن مشروع حضرموت السياسي هو مشروع شراكة وندية وحقوق مصانة يقوم على حماية خصوصيتها وتثبيت حقوقها وتمكين أبنائها من دار شؤونهم وحماية مواردها واستثمارها وتعزيز تمثيلها وتوسيع مشاركة فاعلها في صناعة قرار وطني. وحضرموت تمتلك من المقومات التاريخية والجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون نموذجا لهذا الأمر. فالمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى لا يطرح مشروع حضرموت باعتبار مشروع إقصاء أو عزلة، وإنما كمشروع لإعادة بناء الشراكة الوطنية على أسس أكثر عدلا وتوازنا وطني تتساوى فيه الحقوق وتوزع فيه السلطة والثروة بعدالة وتحظى فيها حضرموت بحقها في إدارة شؤونها والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار. ومن هذا المنطلق فإن تمكين حضرموت في إدارة شؤونها وحماية حقوقها ومواردها لا يمثل خروجا عن الإطار الوطني، بل مدخلا لإعادة بناء الدولة على قاعدة الشراكة والدينية وتعزيز مركزها القانوني على أسس راسخة. لقد دفعت حضرموت ثمن باهظا دفاعا عن أمنها واستقرارها، ولذلك فإن حماية أمنها ومجتمعها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها أولوية لا تقبل مساومة. ونؤكد دعمنا لبناء مؤسسات أمنية عسكرية مهنية تعمل وفقا للقانون وتحمي المواطنين وتصون السلم الأهلي وتواجه الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وفي ظل هذه التهديدات المتصاعدة فإن خطر جماعة الحوثي المدعومة من إيران لم يعد شأنا يمنيا داخليا، بل أصبح تهديدا لأمن المنطقة ومحيطه الإقليمي والممرات البحرية والمصالح الدولية. ومن موقع حضرموت الجغرافي والاستراتيجي فإننا ندرك أن أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة عامة، ويجدد تمسك بمؤسسات الدولة ودعمنا لكل جهد يقود إلى سلام عادل ومستدام يحفظ حقوق سيادة الدولة وينهي الانقلاب ويعالج جذور الصراع ويحصل السلاح بيد الدولة والقانون، فسلام بلا دولة وأمن بلا مؤسسات لن يصنع استقرارا مستداما. وفي هذه المناسبة نوجه تحية وتقدير واعتزاز لأبطال القوات المسلحة والأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية حضرموت وصون أمنها واستقرارها ويجفون من ميادين الشرف دفاعا عن الوطن والمواطن. وما تحقق الحضرموت من أمن واستقرار هو ثمرة لتضحياتهم وجهودهم وتضحيات شهدائهم وجرحاهم، فلهم منا كل وفاء والتقدير، وستظل تضحياتهم مصدر فخر واعتزاز لحضرموت أبنائها. في هذه المناسبة لا يمكن أن نتحدث عن حضرموت دون أن نستحضر علاقتنا التاريخية العميقة مع المملكة العربية السعودية. إن العلاقة بين حضرموت والمملكة العربية السعودية ليست علاقة طارئة فرضتها ظروف سياسية، وإنما هي روابط تاريخية واجتماعية وإنسانية واقتصادية ممتدة عبر أجيال، وأن حضرموت تنظر للمملكة وصفها جارا وشقيقا وشريكا استراتيجيا، ونؤمن بأن أمن حضرموت جزء من أمن المملكة العربية السعودية وأن استقرار يمس مصلحة مشتركة. ومن هنا فإننا نسمي تسميا عاليا مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومعالي وزير الدفاع صاحب السمو الملكي خالد بن سلمان بن عبد العزيز في دعم أمن واستقرار حضرموت خاصة والأمن عامة. ونؤكد أن العلاقات بين حضرموت والمملكة تتجاوز اعتبارات الجوار والمصالح الآنية، فهي علاقات تاريخية واجتماعية وإنسانية راسخة، ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها في مجالات التنمية والاستثمار والاقتصادي والأمن بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار حضرموت واليمن والمنطقة. ونتطلع إلى أن تنتقل هذه العلاقة إلى آفاق أوسع من التعاون التنموي والاقتصادي والاستثماري والأمن والثقافي بما يخدم مصالح حضرموت والمملكة واليمن بشكل عام. أيها الإخوة، وفي هذا اليوم الذي نعلن فيه عن المجلس التنسيقي العظمي الأعلى، ومن هذا المنبر نوجه باسم حضرموت كافة عبر هذا المجلس الذي يمثل الإرادة الحضرمية الجامعة رسالة عدة، رسالتنا إلى القيادة السياسية والحكومة والدول الوطنية: حضرموت تريد أن تكون شريكا في صناعة القرار لا متلقيا للقرار، وتريد أن تكون مواردها أساسا للتنمية لا مصدرا لتعميق أزماتها، وتريد تمثيلا سياسيا يليق مساحتها ومكانتها التاريخية والحضارية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية، ونريد دولة عادلة تتساوى فيها الحقوق والواجبات ولا تدار فيها البلاد بمنطق الغلبة أو المركزية والإقصاء. رسالتنا لإخواننا في مختلف الكونات والقوى الجنوبية إن حضرموت جزء أصيل من المشهد السياسي، وسوف تشارك في الحوار الجنوبي الشامل في مشروعها وقضيتها المستقلة، وهي صاحبة خصوصية لا يجوز تجاوزها، وحقوق لا يجوز اختزالها، وإرادة لا يجوز التحدث باسمها دون تفويض. نحن مع الشراكة ومع الحوار ومع وحدة الصف، لكننا نؤمن بأن الشراكة الحقيقية لا تبنى إلا على الندية والاحترام المتبادل.
1: مستمعينا في كل مكان، تابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح إبراهيم من التحرير، عبد الله عيضة من الإخراج، مدينة باكوت من التقديم. إلى اللقاء.
2: إذاعة المكلة تقدم

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 63 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يضرب ذلك مثلا في من قصر في طلب الأمر. وأصل هذا المثل شطر بيت من الشعر تمامه أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وسعد هذا هو سعد بن زيد مناه، ومعنى مشتمل ملتف بثوبه. جاء في تاج العروس: واشتمل فلان بالثوب، أي أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده. وقيل: الاشتمال بالثوب أن يلتف به فيطرحه عن شماله. وجاء هذا المثل على لسان مالك بن زيد مناه أخي سعد المذكور في البيت. وكان مالك هذا خير من يرعى الإبل في زمانه. وقصة هذا المثل أن مالكا هذا تزوج فبقي ملازما زوجه، واعتمد على أخيه سعد في سقي الإبل أيام زواجه. فكان سعد يخرج بالإبل للسقي فيتركها تشرب الماء، ويبقى هو مشتملا أي متلففا بثيابه، ولا يبذل أي جهد في سقي الإبل، ولا يرعاها ولا يرفق بها. ومالك أخوه قاعد مع امرأته ينظر إليه، فقال له: أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فهو يعيب على أخيه سعد إخلاله بواجب رعاية الإبل وحسن القيام بإيرادها الماء. فأجابه سعد قائلا: تظل يوم وردها مزعفرا، وهي خناطيل تجوس الخضرا. أي إنك تظل واضعا الزعفران والطيب على ثيابك وجسدك، وتتركني أرعى الإبل متفرقة تتردد على الزرع الأخضر. وقيل إن سعدا هو الذي ابتذر أخاه مالكا بقوله بيته المذكور آنفا. فقالت له زوجه: ألا تسمع ما يقول أخوك؟ أجبه. وكان في مالك أخي سعد حمق وغفلة، فقال لزوجه: وما أقول له؟ قالت: قل له: أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل.

أحد المستمعين يسأل عن كلمة الضرة، أي الزوج الثانية للرجل، أبكسر الضاد هي أم بضمها؟ أي الضرة أم الضرة؟ الجواب أيها الأخ الكريم، إنها بفتح الضاد الضرة، لا بضمها ولا بكسرها. جاء في لسان العرب: وضرة المرأة امرأة زوجها، والضرتان امرأة الرجل، كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها، وهو من ذلك، وهن ضرائر. والضر بالكسر تزوج المرأة على ضرة.

قال نكحت فلانة على ضر، أي على امرأة كانت قبلها. وحكى أبو عبد الله الطوال تزوجت المرأة على ضر، وضر بالكسر والضم، وامرأة مضر أيضا، أي لها ضرائر. انتهى النقل من اللسان. إذن الضرة هي بفتح الضاد، وضرة المرأة امرأة زوجها، وهما ضرتان. وذكر ابن منظور في اللسان أيضا أنهما سميتا ضرتين لأن كل واحدة منهما تضار صاحبتها، وكره في الإسلام أن يقال لها ضرة، فقيل لها جارة، كذلك جاء في الحديث. انتهى النقل من اللسان. ففي المعجم الكبير للطبراني من حديث أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لي جارة، أي ضرة، فكرهت أن تقول لها ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع بما لم أعطه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وفي كتاب الأغاني قول أبي حفص الشطرنجي يعاتب أبا عيسى لأنه لم يعده في مرضه، إخاء أبي عيسى إخاء ابن ضرة، وودي ود لابن أم ووالدي، ألم يأته أن التأدب نسبة تلاصق أهواء الرجال الأباعد، فما باله مستعذبا من جفائنا موارد لم تعذب لنا من مواردي. أقمت ثلاثا خلف حمى مضرة فلم أره في أهلي ودي وعائدي. وجمع الضرة ضرائر، قال الشاعر حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم. وقد حذر بعض العرب من اختيار الضرائر لكثرة ما يجلبن من المتاعب. يقول أبو العلاء المعري إذا كنت ذا ثنتين فاغد محاربا عدوين، واحذر من ثلاث ضرائر، وإنهن أبدين المودة والرضا، فكم من حقود غيبت في السرائر، قرانك ما بين النساء أذية لهن فلا تحمل أذاة الحرائر، وإن كنت غرا بالزمان وأهله فتكفيك إحدى الآنسات الغرائر. وهذا رجل من الأعراب تزوج اثنتين بعد أن قيل له من لم يتزوج اثنتين لم يذق حلاوة العيش، ولكنه ندم على ذلك ندما شديدا، فأنشأ يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين فعش عزبا، فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين.

يشيع كثيرا في لغة الإعلام وفي أقوال أرباب القوانين نحو قولهم: صادق المجلس على القرار، وصادق الرئيس على القرار، ونحو ذلك من هذه العبارات. وفي هذه العبارة خطأ مركب من خطأين. أول الخطأين هو قولهم صادق بصيغة المفاعلة والمشاركة فاعل، فقولك صادقته أي صرت صديقا له، وهي صيغة متعدية يشترك فيها الفاعل والمفعول في الحدث، فتقول صادقت فلانا كما تقول خاصمته وسايرته وقاتلته وشاجرته وهكذا. وفي المخصص لابن سينا صادقته مصادقة وصداقا، والاسم الصداقة وهو الصديق. ويقول أبو هلال العسكري: ألم ترني صادقت كل مداهن، فإن لم أصادق فمن ذا أصادق. وهذا المعنى ليس هو المراد من قولهم صادق الرئيس على القرار، فالفعل المناسب لأداء هذا المعنى هو صدق بتضعيف الدال، وهو مأخوذ من الصدق الذي هو ضد الكذب وليس من الصداقة. فقولك صدقته بمعنى قبلت قوله كما جاء في لسان العرب، وبمعنى نسبته إلى الصدق كما جاء في المصباح المنير. وقد جاء التصديق في القرآن بمعنى التحقق والتأييد والموافقة، وفي أساس البلاغة للزمخشري، وعنده مصداق ذلك وهو ما يصدقه من الدليل، وفي مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. ويستعمل التصديق في كل ما فيه تحقيق، يقال صدقني فعله وكتابه، قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: مصدقا حال مؤكدة غير منتقلة، لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق أي غير موافق، وهذا قول الجمهور. وآيات التصديق بمعنى الإقرار والموافقة في القرآن غير واحدة، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، يعني حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وقال تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي مصدق ما تقدم. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. وقال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أقرتها واعترفت بها. لذا يكون الصواب أن تقول صدق المجلس القرار، أو صدق الرئيس القانون، أي أقره وأيده. هذا هو الصواب الجاري على دلالة فعل التصديق واستعماله متعديا في كلام العرب إلى المفعول به مباشرة من غير وساطة حرف الجر. يقول حسان بن ثابت: نصرنا وآوينا النبي وصدقت أوائلنا بالحق أول قائلي. ويقول كثير عزه: وصدقت بالفعل المقال مع الذي أتيت فأمسى راضيا كل مسلمي. ولكن هناك استعمالا آخر لفعل التصديق بمعنى الإقرار جاء في المعجم الوسيط: صدق على الأمر، أي أقره، وهي كلمة محدثة بهذا الاستعمال كما جاء في المعجم الوسيط، وربما تكون محمولة على التضمين أي وافق عليه. وقد خطأ هذا الاستعمال، أي الذي فيه تعدية بحرف الجر على، خطأه صلاح الدين الزعبلاوي في كتابه معجم أخطاء الكتاب. لذا قل عزيزي المستمع:
صدق مجلس القرار وصدق الرئيس القرار، ولا تقل صادق عليه لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

حكى ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين عن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: تقدم إلي في سنة 58 و300 وأنا أتقلد القضاء بالأهواز في مجلس حكم رجلان، ادعى أحدهما على الآخر دعوى فسألته عنها فأنكرها، فطالبت المدعي ببينة فعدمها وطلب استحلاف الخصم، فقلت لخصمه: أتحلف؟ فقال: ليس له علي شيء، فكيف أحلف؟ لو كان له علي شيء لحلفت له وأكرمته. وتحكي كتب الأدب أن السيد الحميري قدم الكوفة فنزل على أبي دلامة، وفي أثناء جلوسهما أقبلت ابنة لأبي دلامة صبية فحملها أبوها فبالت على ثيابه، فغضب أبوها وقال: بللت علي لا حييت ثوبي، فبال عليك شيطان رجيم، فما ولدتك مريم أم عيسى ولا رباك لقمان الحكيم، ولكن قد ولدت لأم سوء يقوم بأمرها بعل لئيم. ثم قال لضيفه السيد الحميري: أجز. فقال: صدقت أبا دلامة، لم تلدها مطهرة ولا فحل كريم، ولكن قد حوتها أم سوء إلى لباتها وأب لئيم. فغضب أبو دلامة وقال للسيد الحميري: عليك لعنة الله، ما حملك على أن بلغت بي هذا كله؟ والله لا أنازعك بيت شعر أبداً.

ذكرنا في الحلقة الماضية طائفة من الألفاظ المفردة التي استعملتها العرب من غير أن يكون لها جمع من لفظها، واليوم نذكر طائفة أخرى من هذه الألفاظ. من هذه الألفاظ خلاء، وهو من المصادر التي يوصف بها، يقال في تصريفه: خلى المكان والشيء يخلو خلوا وخلاء، وأخلى إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه. يقال هو خلاء من العيوب، وهي خلاء من العيوب، وهما خلاء منها، وهم خلاء منها، وهن خلاء منها. تقول امرأة من بني عامر: ألا ليت حصنا كان يعلم أننا خلاء وأنا في المزار قريب. وفي الأصمعيات قول سلامة بن جندل: وماذا تبكي من رسوم محيلة، خلاء كسحق اليمنة المتمزق. ومن هذه الألفاظ: كل اسم مؤنث صاغته العرب على وزن فعالي، كحذامي ورقاشي وقطامي ونحوها. فهي أسماء مؤنثة مبنية على الكسر في كل مواضع استعمالها، ولا يجوز جمعها، في حين نستطيع جمع الأسماء المؤنثة المعربة كخديجة وفاطمة، نجمعهما على خديجات وفاطمات، ونجمع سلوى على سلويات، ونجمع هندا على هندات، ولكن حذامي ورقاشي وقطامي لا يجوز جمعها. فمن استعمال حذامي قول الشاعر في المثل المشهور: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ومن استعمال رقاشي قول هدبة بن الخشرم: ورثت رقاشي اللؤم عن آبائها، كتوارث الحمرات رقم الأذرع. ومن استعمال قطامي قول النابغة الذبياني: أتاركة تدللها قطامي، وضنا بالتحية والسلام. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا جمع لها من ألفاظها: المرء، وهو الإنسان كما جاء في لسان العرب، فإذا أدخلوا عليه همزة الوصل قالوا امرؤ. وذكر أصحاب المعجمات أن المرء يثنى فيقال فيه: هما مرآن صالحان. وكسر الميم من المرء لغة هذيل، ولكنه لا يجمع على لفظه جمع تكسير ولا جمع سلام، وسمع على ندرة جمعه جمع تصحيح في كتب غريب الحديث: ففي الحديث أحسنوا ملاءكم أيها المرؤون. قال ابن الأثير: هو جمع المرء، ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم: أين يريد المرؤون، وقد أنثوا المرأة فقالوا المرأة بأداة التعريف، فإذا حذفوا أداة التعريف قالوا امرأة. قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. والمرأة تثنى فيقال المرأتان، والامرأة يقال في تثنيتها امرأتان. قال تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وللعرب في المرأة ثلاث لغات، فيقال هي امرأته، وهي مرأته، وهي مرته، كما يقول العامة عندنا. قال الشاعر: تقول عرسي وهي لي في عومرة، بئس امرأ وإنني بئس المرة. فإذا أريد جمع المرأة يقول: تأبط شرا، وتلك لئن عنيت بها رداح، من النسوان منطقها رخيم. ويقول حميد بن ثور الهلالي: ف
فلما دنوا للحي أسمع هاتف على غفلة النسوان وهي على رحلي. ومن هذه الألفاظ الفروقة وهو الكثير الفزع مشتق من الفرق وهو الخوف والفزع. يقال رجل فروق وفروقة وفرق، وامرأة فروقة أيضا، والفروق والفروقة مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث ولا يجمع. فمن استعمال الفروقة للمذكر قول الشاعر: بعث غلاما من قريش فروقة وتترك ذا الرأي الأصيل المهلبا. ومن استعمال الفروق للمؤنث قول حميد بن ثور: رأتني مجليها فصدت مخافة وفي الخيل روعاء الفؤاد

0: عزيزاتي المستمعات،
1: بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب،
0: وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا على
1: ناصية الحوار.
0: ناصية الحوار
1: حلقات إذاعية
0: في ساعة أثيرية،
1: يعد محاورها ويديرها أسبوعيا
0: سعيد علي الحاج.
1: إنتاج
0: إذاعة المكلا 18 و2000 ميلادية.
2: أيها المستمعون الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا على ناصية الحوار وضيف هذه الحلقة.

0: انساتي سيداتي سادتي سامعي الاعزاء، على ناصية حوار هذا الاسبوع نحاول الاقتراب من الموسيقار الدكتور عبد الرب ادريس، هذا الفنان الثر الذي اثرى مكتبتنا الموسيقية الحضرمية واليمنية والخليجية بل والعربية والعالمية بعدد من اعماله الموسيقية التي تعتز وتفتخر بها حضرموت. إذن نحاول الاقتراب من هذا الموسيقار الكبير الدكتور عبد الرب إدريس، باسمكم جميعا نرحب به معنا.
1: أهلا وسهلا فيك
0: الدكتور عبد الرب إدريس، حياكم الله. وسؤالنا يقول بعد هذا العمر الكبير، بعد هذا العمر الحافل بالعطاء الجم والثر، هل يعتقد الدكتور عبد الرب إدريس المبدع وليس الإنسان أن هناك أمنيات لم تتحقق بعد له على صعيد الإبداع الفني الموسيقي الغنائي؟
1: الإنسان طالما أنه عايش تظل الأمانة تتقرب معه وتعيش معه، كلما حقق أمنية يظل يفكر في أن يحقق أمل آخر أو أمنية أخرى. أنا لما كنت رحت أدرس في القاهرة مثلا الموسيقى، كان تفكيري ان
0: بكالوريوس وبس،
1: لا كان تفكيري ان ادرس 3 سنوات ثانوية. انا رحت درست الثانوية الموسيقية في القاهرة 3 سنين، خلصت الـ3 سنين قلت تكفي يعني ان شاء الله، المهم اعرف الشيء عن علوم الموسيقى فقط يكفيني 3 سنوات. وجدت بعد نهاية الـ3 سنين وجدت نفسي ان كأنه ما يعني بس ما بعرف شيء في الموسيقى. وجدت انه القسم العالي او القسم الجامعي في الموسيقى الـ4 سنوات هو اللي بيفتح لي المجال اني ما انا افكر فيه او في امنيتي ان اعمله. وجدت البداية الـ3 سنوات لا تكفي لاشباع ما عندي من
0: رغبة
1: في التزود بالعلم وبالثقافة الموسيقية. فوصلت الرحلة واخذت البكالوريوس الـ4 سنوات الثانية، فدي كانت بداية ان حققت شيء في تفكيري في امنياتي اللي انا افكر في الموسيقى. كنت بحب الموسيقى من حتى وانا صغير، كنت بسمع موسيقى كثير، بسمع اغاني لدرجة ان اسمع اغنية مثلا في الراديو مرة مرتين احفظها، يعني كان من كثر حب الانسان بالموسيقى.
0: طيب دكتور عبد الرب، في هذا السياق خلي نحن في هذا السياق، متى صرت تشعر بأن الفن هو طريقك؟ يعني متى كانت البدايات الأولى للفنان الدكتور عبد الرب إدريس؟
1: أولا أنا ما كان عندي تفكير أو تخطيط أني بروح هذا المكان. أنا كنت في المدرسة بشارك في الأناشيد وفي مع الطلبة، كنت في الابتدائي وكانوا يختارون أيضا أكون أقدم في النشيد، يعني فقرات في

حسيت ان الناس بيقولوا والله انت كويس يعني مش بتتابع يعني تقرا القران والكلام ده. ففضلت معي الالحان هذه والنغمات هذه واهتمامي. بعدين لا شعور وجدت نفسي انه بسمع موسيقى او بسمع اغاني يعني زمان ما كان في موسيقى بقدر ما بسمع اغنيه فكنت بسمع للاغاني العربيه والاغاني المحليه وكنت شغوف بهذا الشيء يعني اطلع من المدرسه وامر على محل قهوه مثلا تحصلون يبيعون الاغاني اوقف عند المحل واسمع الاغنيه اغنيتين اتزود بها واروح على البيت يعني كانت هذه بداياتي. بعدين كان احد الاخوان يعني كان يعزف عود من البيئه اللي احنا عايشين فيها احنا فكنت اجي احضر معهم يعني واحضر معهم هذاك يغني بالعود وكذا وانا اقعد جنبه

بغني يعني على بساطة. انت عارف الواحد ما في تمرين انك بتغني فيها، بتغني يعني بسليقتك وبطبيعتك اللي كنت فيها. فمن هنا فبعض الاخوان قال ليش انت ما تغني او ليش ما تعزف الاورديان؟ يعني بدأت عندك شوف لمسة انه ليش ما تتعلم هذه الآلة. قلت له فيها فكرة ان شاء الله، في فرصة ان شاء الله بتعلم الآلة. هي لسه أنا مع على أيام بنيت في الفكرة أن لازم أشتري العود. شفت كيف؟ هذيك الأيام الحالة يعني صعبة يعني تشتري عود. نعم. حصلت واحد من الإخوان اشتريت منه مكسر حتى كان وجه العود كذا، وأعطيته واحد من الإخوان

0: ل 15 على السماء. جلس أدندن عليها، يعني أتعلم كيف أمسك الوتر وكيف كده. وجدت نفسي منهمك في هذه الشغلة، أخذتني كل يوم أعزف كل يوم كده، يعني أخذت وقت طويل معي، يعني لدرجة أنه حتى يعني أنا أصلا أكتب بالشمال بالمناسبة، كان المفروض أن أعزف بالشمال، فالإخوان قالوا لا، أصروا أن أتعلم باليمين. فشوف أنت الوقت اللي أنا أجلس فيه أتعلم باليمين وأنا أصلا بالشمال، في صعوبة كبيرة. يعني أي واحد الآن مثلا يعزف بالشمال يبغى يتعلم باليمين، أي واحد يعزف بالشمال باليمين يتعلم بالشمال،
1: مجهود صعب جدا جدا،
0: أقعد 6-7 ساعات عشان تخف اليد معي يعني. فكانت هذه البداية يعني فيها صعوبة وفيها معاناة، وبحب للموسيقى وحب للآلة اللي أنا يعني قاعد أتمرن عليها. هكذا بدأت في البدايات يعني.
1: طيب أستاذنا الدكتور الموسيقي الكبير عبد الرب إدريس، الفرق الآن في الفن زمان والفن الآن، يعني مش كفن ولكن كوسط فني، ما هو الفرق بين زمان والآن؟
0: الوسط الفني زمان ما استختلف، الحياة اللي كانت زمان 40 سنة كما ذكرت كانت حياة بسيطة، والفنانين كله وفي تواصل يعني إنساني مباشر بينك وبين الفنان، هذا تقعد مع هذا تجلس مع هذا، حتى الأعمال اللي كنا بنقدمها كل واحد يسمع الثاني، تعال شوف أنا إيش رأيك في العمل اللي عملته كذا، ففي بمحبة يعني أجلس معه والله تعال أنا عندي عمل بسمعك يا شوف، وهكذا كان يعني. بس المجموعة كانت ما كانت بالضغط بالصخب الموجود الآن من الفنانين والملحنين يعني، كان مختلف يعني. 40 سنة كانوا يعدوا بالأصابع الفنانين البارزين.
2: دكتور يعني ابدا من الاسماء ومن
1: الدكتور عبد الرب ادريس ابو عادل، الفنان المطرب بالذات يعني يمنح متلقيه السعاده من خلال اغنياته، يشاركهم سعادتهم، يشاركهم احزانهم، اتراحهم، افراحهم، وبالتالي السعاده تكون اكثر عند المطرب للمتلقي. إذا سألناك عن مفهوم السعادة عند أبو عادل الدكتور عبد الرب إدريس، ماذا تعني السعادة عند عبد الرب إدريس؟
0: عندما أكون مع الأسرة أكون سعيد، وأعرف أن أسرتي كلها سعيدة، يعني هذا شيء
2: تمة السعادة.
0: تمة السعادة يعني ما دام في بيتك أنت سعيد وفي أسرتك سعيد، بصرف عن نوع السعادة. تكون سعادة فيها يعني سعادة روحية أحيانا، يعني مش سعادة مادية مثلا يعني.
1: وعادل، هل قصرت يوم من الأيام في حق الأسرة عليك؟
0: يعني شيء طبيعي يعني، بالنسبة للشغل اللي احنا بنشتغل فيه يعني من ناحية فنية نقصر كثير في العطاء للأسرة بلا شك، هذا حاصل يعني، لكن لا يعني هذا التقصير انك إهمال. يعني على سبيل المثال تسافر، في عندك شغل لازم تسافر له وتغيب فترة مثلا فترجع، لكن يظل التواصل موجود يعني من خلال التلفونات الحمد لله كل الأمور يعني تحت السيطرة زي ما
1: عبد الرب إدريس. تزوجت مبكرا كما تناهت لدي المعلومات عن هذا الموضوع، كيف يعني ربما الزواج يعني يحد من عطاء المبدع، فهل حد الزواج من عطائك؟
0: ما كان عندي شيء دمدم على العود شوي دمدم بالعود، ما عندي شيء يعني دمدم بالعود في البيت يعني، وعايش مع الأسرة يعني ما كان في انفصال من الأسرة يعني. اليوم تزوجت وأنا كنت صغير يعني، كان همي يعني إن سواء تعلم على العود، وقبل كده كنت كان همي إن ألعب كرة يعني، شفت كيف؟ نسيت ما أذكرها يعني، كان همي قبل العود وقبل الغناء هذا كنت أحب الكرة يعني. يعني ايه في فرق معهم يعني. فانما قلت لك كل هذا هوايه.
1: خلينا دكتور عبد الرب في موضوع الكره، هل كنت لاعب في منطقه معينه او لاعب لمجرد ان تلعب مع الفريق فقط؟
0: هجوم هجوم، نحن مهاجمين مش مدافعين. فتره يعني فتره بسيطه يعني قليله، بس انما فيها تغيير يعني ومعرفه ناس جدد.

زمان العلاجات انت عارف ما شاء الله يعني طيبه يعني. كان 4-5 ايام شوف نفسك بخير روح تلعب رجع مره ثانيه يعني. ولازم يعني يسوون لك عمليه وقتها العمليات من 40-50 سنة ما فيش يعني الامكانيات المتوفره في ذلك الوقت يعني. فبطلت خلاص يعني خلاص مش مكاني هذا.

0: الدكتور عبد الله بدريس، السفر ارتبط في حياة الإنسان أما بتحسين المعيشة بالاستثمار في الخارج، يعني الدراسة وبغيرها من الأمور. وفي السفر 7 فوائد كما يقولون عندنا في حضرموت. الدكتور عبد الرب إدريس، ماذا يعني له السفر؟
1: أسافر بس إذا وجدت نفسي يعني جلست مثلا فترة طويلة لازم أغير السفر. السفر يعني في البداية ما كنت أحب السفر،
0: أوكي.
1: لكن بعد ما سافرت بالدراسة وجدت نفسي أروح واجي أروح واجي، فتعودت على عملية السفر خاصة. بس إنما بالسفر بالمهمة تروح، من النادر تجدنا أسافر مثلا للاستجمام مثلا قليل.
0: طيب أول سفرية في حياتك متى كانت؟
1: سافرت وحدي لما رحت القاهرة، دخلت أول سنة القاهرة، طبعا بلد كبير وأنا لسه صغير في ذلك الوقت، أشوف بلد ما شاء الله يعني مضيء فيها، وأنا تزوجت في ذلك الوقت يعني،
0: أوكي،
1: وصرت الأولاد يعني. فوصلت هناك حصلت بعض الإخوان اللي كانوا يدرسوا معانا هناك في مجالات أخرى يعني دراسات عادية يعني، بس تعرفت عليهم ففضلت تايه يعني، لأن ما عمري خرجت حياة يعني لوحدي أسافر فيها وأشوف كيف أعيش لوحدي، كيف ما كانت عندي هذا. فتعبت تقريبا في 3-4 أشهر بداية، لدرجة أني فكرت أن أقطع دراستي وأرجع يعني. فكانوا بعض الأخوان يشجعون، لا خليك وشد على نفسك والمسألة سهلة. بعض الليالي ما نام الليل يعني من كثر القلب اللي أنا فيه يعني.
0: أكيد كنت تطبخ يعني لنفسك، ولكن دكتور عبد الرب إيش الأكلات حينها التي كنت تحرص عليها يعني؟
1: الكبسة، لما تحط السمك ولا الدجاج ولا اللحم في هذا وتخلطه مع شوية بهارات وبصل وكذا وتحط الرز عليه وانتهى الموضوع يعني. كانت هذه أيام الدراسة كنا هكذا يعني، رز أبيض نسوي مثلا، نسوي حلة مثلا فيها بطاطس ولا بامي ولا أي شيء، ناكل منها يومين وثلاث أيام الحلة يعني، كنا هكذا يعني. هي حياة، هذه حياة
0: طبعا.
1: الحياة قد تكون في ذلك الوقت صعبة، لكن الأيام هذه أنا أشوفها حلوة، هنا ذكريات فيها جميلة وضحك وقاعدين نخرج من المعهد وكل واحد يبسم وروحه تباك وكذا، ماشي خلاص يعني.

0: عدد من الفنانين مع محمد عبده، عبد الكريم، عبد القادر، رباب، وغيرهم من الفنانين الخليجيين والعرب. عبد الرب إدريس عندما يتعامل كملحن، يعني هل يتعامل بروح المنافسة الفنية أم الـ الـ الـ يعني بروح التعاطي مع هذا الصوت وذاك الصوت؟ يعني أنت شكلت ظاهرة يعني فنية كبيرة عبد الرب إدريس، كيف تعاملت في هذا المجال؟
1: هذا أنت أجبت على اللي بقوله، أنا بالإنسان الملهم، يعني ما فيش عندي كانت فكرة منافس أو منافسة لأحد. يعني عندما بدأت اشتغلت في خط التلحين بالذات، لأن وجدت نفسي أنه أفكر أعمل شيء، أعمله يعني لازم أعمل شيء مختلف عن اللي بسمعه. كان هذا في تفكيري بعد ما تخرجت، لازم أعمل شيء مختلف عن اللي بسمعه في الساحة الفنية في ذلك الوقت. يعني كيف هذا ما أدري، يعني إيش بيطلع معي. يعني لما كنت ما تقول أنا بعمل شيء جديد، لا هذا غلط، لكن خلي تفكيرك هو نفسه وجهه، شوف ايه اللي تسمعه وشوف انت ايش ممكن تسوي، هل تجد فيه اختلاف في عن الاخرين؟ لا شعور عنه، يعني قد تكون هذا ما تقدر انت تحدده، لانه عمليه الناحيه الفنيه لانه احساس يطلع منك. هذا الاحساس كونك انك بتقول انه يختلف عن الاخرين، لا انت اعمل شيء بيجيك. يعني لا يعني المواهب دائما هي ملموسه، يعني شيء غير ملموس، يعني يطلع منك شيء انت لما تحس انه كيف طلع منك، لدرجه انه في احيان بعض اعمال بعمل اغنيه مثلا تخلص اليوم وتنجح الاغنيه، اقول انا كيف سويتها؟ يعني ازيد انا اراجع نفسي واتكلم عن نفسي، كيف انا والله شوف عملت الشغل هذا، اقول لنفسي بيني وبين نفسي هذا الكلام. يعني
0: هل يرى عبد الرب إدريس ان هناك فنانين او اشباه فنانين انجاز لنا التعبير ساءوا الى الفن والى صوره الفنان المبدع؟
1: والله شوف ما نقدر نحن الان نقعد نقول في كانوا فنانين او اشباه فنانين دخلوا هذا المجال. هذا بعدين قناعات شخصيه، يعني انا الواحد اللي بيقدمه، لان كل ما في اشباه فنانين تقعد تحط نفسك في انك عن فنانين، تقول هذا ما تتكلم عن واحد صاحب رساله، هذا موضوع ثاني. يعني شفت كيف اصحاب الرساله اليوم، يعني ما نعرف هل كلنا نحن اصحاب رساله؟ كل الفنانين اصحاب رساله؟ لابد يكون في قناعه بينك وبين نفسك انك دخلت هذا المجال لتكون يكون لك دور وصاحب رساله وصاحب خط معين. هذا شيء اخر، يعني انت يعتمد على تفكيرك، فكرك وثقافتك، كيف ودتك ان تدخل هذا المجال. يعني لكن اقول له في اشباه ولا لا، انا ما عندي اي لا ما عندي اي رد. ليه؟ لانه هو شوف الساحه مليانه كلام، ما تقدر يعني فيها الجيد. الفن بشكل عام هو فن، الفن جميل، الموسيقى جميله، لا يمكن يعني احنا نختلف على هذا الشيء. الجمله الموسيقيه او الجمله اللحنيه إذا سمعتها من صوت جميل، لا شعور تقول طب الله إيش اللي خلاك أنت يعني قلبك أنت قلت الله، هل في بينك وبينه لزلك شيء أو بينك وبينه موضوع

0: دكتور عبد الرب، أقرب المقامات الموسيقية إلى قلبك التي انجاز لنا التعبير نعتبرها المسكن لعبد الرب إدريس.
1: هو أكثر من مقام، يعني أنا أحب المقامات، أحب المقامات العربية والمقامات مثلا الأوروبية، مثلا يعني بحب المقام مثلا الدوات مثلا ليه؟ لأنه تحس فيه صزم، تحس فيه عاطفة أكثر، يعني في رقة يعني أكثر. الدواتي حجاز يعني نوعا ما، بس الدواتي أنا بحبه كثير، يعني الرسم أحب الرسم، بس تحس من الدواتي أكثر يعني بالنسبة للأشياء الأخرى، يعني الغربية مثلا على سبيل المثال، يعني أميل للكرد مثلا، شفت كيف؟ لأنه ده يجمع بين مقامين في الموسيقى، يجمع الكرد بين العزم والنهوض مثلا، يعني شفت كيف؟ فتجده أنك الخلطة يعني يمر الكرد على المقامين، وإذا أنت بتعرف بتتعامل مع الاثنين مع بعض، يعني تستطيع أنك تجمعهم في عملك، يعني

0: ماذا تعني له المرأة؟
1: بالنسبة لي أنا جزء مهم جدا في حياتي، يعني لها دور كبير في حياتي. مثلا على سبيل المثال زوجتي مثلا لها دور كبير في حياتي. أنا تزوجت عمر زي ما قلت لك 17 سنة، يعني كنت صغير يعني تزوج، وكنت تزوجت يلا نتزوج نتزوج، يعني الأهل تقول لك تعال يا ابني بنزوجك خلاص يلا نتزوج. ما كان عندك تفكير أنك لا أنا أستنى ما أتزوج لما أشتغل ولما مش عارف إيش ولما أخلص دراستي، ما كان هذا التفكير. كنا 50 سنة أنت عارف تفكير الواحد يعني بسيط جدا، ما كان عندنا الفهم للحياة مثل الآن. يعني كيف تزوج ومشيت الحياة، فصبرت على كل شيء معك، أنت لا تملك شيء، صبرت معك، تأكل معك الخبزة، تأكل معك، تشرب معك الموية، تشرب شفت كيف؟ سافرت تدرس وهي جالسة يعني بعيد عنك، يعني تقعد عنها بعيد سنة كاملة سنة ونص مثلا بهالطريقة، كل هذا يصبر عليك تربي أولادك. أعتقد أنه الوفاء هذا له قيمة كبيرة في حياتك، يجب أن يكون له قيمة كبيرة في حياتك. إنسان تقف معك وكل مراحل حياتك هذه من سفر من غير غربة من طبيعة عملك، فأنا أعتقد أنه هذا كيان كبير يعني في حياة الإنسان.
0: طيب الدكتور عبد الرب إدريس متى بدأت تداعب مشاعره شعور الأبوة؟ متى بدأ يداعب مشاعرك؟
1: والله أنا يعني جانا ولد مثلا وبعدين جاتنا بنت بعد الولد، يعني تحس إن الولد في الشارع بقى يكبر شوية في الشارع يلعب يعني، لكن البنت في البيت تيجي تحسنها جنبك. يعني شفت كيف؟ يعني الولد اسمك أنت أبو فلان، وأمك الثاني اسمه فلان الفلاني، فهم اهتماماتك فيهم كلهم بالمناسبة، لكن يظل هذا في البيت بس بيحمل اسمك قدام الناس برا الولد.
0: طيب الآن الدكتور عبد الرب إدريس جد، يعني عندك أحفاد، كيف شعورك مع الحفيد؟
1: حس أنه ما دام عندك ابن الابن موجود عندك فأنت مرحلة يعني لازم تفرمل في كل يعني عندك ابن الابن، يعني عندك ابن ولا بنت ولا كذا يقول لك جدي يعني جدي.
0: هل حسيت أنك تقدمت في العمر، أنه الأيام سريعة تمر بنا وأنه الواحد كبر يعني؟
1: طبعا حسيت أنك تقدمت أكيد. هو أنت بمجرد ما وصلت مرحلة في العمر أنت بنفسك تحس نفسك تفرمل، يعني من غير ما تقول أنا بفرمل مش لي الحمد لله واحد ملتزم كويس كل حاجة، لكن تجد نفسك أنت عاد عندك الطموح انك حق زمان مثلا ما مسؤوليه قليله.
0: مريت بقسوه الحياه دكتور عبد الرب إدريس، كيف تحدثنا عن هذا الجمع؟
1: والله شوف كل فتره لها ظروفها وقسوتها في تلك الفتره، يعني الواحد كان يعيش يوم

0: ما نفكر بنتعشى ايه، ما كان تفكيرنا نحن ايش بنتعشى بعدين. اي شيء جاك اهلا وسهلا، ما جاك شيء احيانا كل من بقايا الغداء مثلا يا انسان يعني. فكانت الحياه يعني بسيطه وبنا عايشين يعني بني ادم يعني، ربنا ما خلقنا الا لكي نعيش يعني، مهما يقسم لك رزقك ياتيك رزقك من حيث لا تدري يعني الانسان.
1: طيب ماذا يعني متوقف في الذاكره من صور الوالده دكتور عبد الرب؟ ذكريات جميله عشتها مع الوالده يرحمها الله، ما هي هذه الذكريات التي بقيت عالقه لها في ذاكره الدكتور عبد الرب ادريس حتى

ارجع عشان ارجع البيت لازم ارجع الساعه 9 اكون في البيت 9 ونص اكون في البيت يعني فها يعني كان يعني كانت الحياه بسيطه يعني اغلب الناس 9 10 انت

أيها المستمعون الأعزاء، على ناصية الحوار عبد الرب إدريس حكاية يطول سردها، ولكننا نتمنى أن نحكيها لكم كاملة في حوارات قادمة ستجمعنا بهذا العملاق الذي تعتز وتفتخر به حضرموت، الدكتور أبو عادل الدكتور عبد الرب إدريس. مع أجمل تحيات سعيد الحاج، الإعداد والتقديم عبد الله عيضة حسين، التنفيذ والإخراج.

0: الساعه واحده قبل منتصف نهار مدينه المكلا. ساعتنا الان في الاستديو 11 نهارا، وهذا عرض الأنباء. عقد مجلس النواب الامريكي امس جلسه استماع بعنوان مواجهه ارهاب ميليشيا الحوثي، حمايه المصالح الامريكيه وامن البحر الاحمر. وقال رئيس اللجنه الفرعيه النائب مايك كلولر ان الحوثيين منظمه ارهابيه اجنبيه مسلحه بالصواريخ البالستيه وصواريخ كروز والطائرات المسيره الهجوميه، مشيرا الى انهم استهدفوا القوات الامريكيه وهاجموا شركاء الولايات المتحده وهددوا السفن التجاريه العابره لاحد اهم الممرات المائيه. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلا مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بابيران مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شارع محسن الزنداني أمس في العاصمة المؤقتة عظم المديرة التنفيذية بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكارو والوفد المرافق له، حيث جرت مناقشة مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة والبرنامج في المجالات الإنسانية والأمن الغذائي. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، دشنا وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس المركز بالمركز الوطني لعلاج الأورام بمدينة المكلا، دشنا مشروع الدعم الدوائي المجاني لمرضى السرطان الذي يشمل الأدوية والجرعات العلاجية الكيميائية والبيولوجية والتكميلية بتمويل كريم من جمعية الساير بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله خالد محمد عبد الله عبدون. خالد محمد عبد الله عبدون والد محمد وأحمد وأخو أحمد وصلاح وواصل والمرحوم عبد الله وصهر صديق صديق أحمد باظروس وعم محمد عبيد باسلوم إخوانه عمر مسلم باخريبة وأخوانه. الصلاة عليه عصر هذا اليوم الأربعاء بمسجد الروضة والدفن بمقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. عرض الأنباء انتهى من المكلا. صوتي حضرموت في الأثير. آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، شكرا لكرم استماعكم.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

ناس تمر على العرس بالعود والصبور عايز والهدوء والسكينة.

0: Parole, mais...
1: وألف لا بس لا بحق للمغلطلة للأوانطلة
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين
2: بطولة
0: فاطمة مظهر
2: محي الدين عبد المحسن
0: عفاف حمدي
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد
1: ايوه قلت لا لو هعيش بشأن لو حلم بجوعي

0: مصطفى الشدويني،
1: إخراج يوسف شقيتي. رجعت من السفر يا حبيبي؟ كانت رحلة موفقة؟ والتاكسي كان ماشي معاك كويس في السكة؟ المغاور ابن خالة سكر قبضك؟
2: لا.
1: اشمعنى دي بقى اللي لا؟ ما انت عمال من الصبح تقول
2: بقول في وقت ولا في وقت لا.
1: والقبض لا ليه يا عبد الفضيل؟
2: عشان ما قبضتش فعلا.
1: ليه ما قبضتش ليه؟ ايه السبب يعني؟
2: اصلي اترفدت.
1: صدمتني حته صدمه.
2: معلش يا وجيده، اكل العيش نصيب.
1: عارف بقولك صدمتني ليه؟ عشان ما كنتش متوقع الرفض المره دي.
2: هو حصل
1: المره دي بالذات، كنت حاسه انك مش هتترفض ابدا.
2: الاحساس لا يعول عليه.
1: حتى المغاور ابن خالة سكر يرفضك يا عبد الفضيل.
2: المغاور ابن خالة سكر عايزني انصب على الركاب.
1: عبد الفضيل.
2: نعم.
1: نعمل عليك.
2: بلاش نعوره يا وجيده.
1: تاخد 20,000 جنيه وتسيبني.
2: وجيده
1: 20,000 جنيه. شوف انت مش لاقي الوضع اهو، هتقبض 20,000 جنيه بس تعتني لوجه الله. قلت ايه؟
2: انا قلت قبل كده، قلت لما برمي حاجه ما بقبضش فيها حاجه.
3: وصاحبك ده بيضرب مكنه؟
4: نعم.
3: بيعرف يكتب على الاله الكاتبه؟
4: عربي وانجليزي يا بيه.
3: طيب هاتوا نشوفه.

0: فاضيين.
1: ايوه متولي.
0: تعالى بسرعه عشان نروح لزامر بيه.
1: مين
0: زامر بيه؟
1: زامر زامر ولا رامز؟ اوعى هتكون بتقراها غلط.
0: يا اخي اقراها ايه بس، ده راجل معرفه من سنين، بيشتغل مدير في مصنع بلاستيك وهيشغلك معاه.
1: يا ما انت كريم يا رب.
0: هو عايز واحد على الاله الكاتبه، انا قلت له بقى انك بتكتب عربي وانجليزي
1: وفرنساوي، انت اللي يحب كمان.

عن ربعي ابن حراش قال: انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم، فقال له أبو مسعود: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. قال أبو مسعود:

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث سنقف عنده إن شاء الله مع بعض معانيه أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفاضلات، فيه دروس وعبر من كيفية التعليم وكيف يكون سبط المعلم والموجه والمربي والواعظ. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم في الصلاة، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، يعني الصحابة الذين كانوا يصلون معه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: واثقنا أمياه، ما شأنكم تنظرون إليه وهو في الصلاة؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني، ما كهرني أي ما نهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتم مني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. كان الكلام في الصلاة ابتداء بعد أن فرضت مجاز، لأنهم يتكلمون، فحرم بعد ذلك، وأصبح كل كلام غير ما يقوله الإنسان في صلاته فهو باطل، يبطل الصلاة. هذا الرجل الصحابي أتى إلى المسجد ولم يعلم بأن الكلام قد حرم في أثناء الصلاة. لذلك الإنسان دائما عندما يرى من يعمل عملا ما خطأ، ربما يعمله عن جهل، يحتاج لمن يعلمه، وربما يعمله ناسيا، وربما يعمله خطأ. لذلك لا يتعجل الإنسان ابتداء على الحكم على الناس إلا بعد أن يتبين لما يفعل ذلك الإنسان ذلك العمل. ربما لا يعلم أنه حرام، وربما يكون جاهلا فيحتاج لمن يعلمه. كذلك الأعرابي البدوي الذي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبول في كربكم الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد الصحابة أن يمنعوه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه ولا تؤذوه، ولكن أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى ناداه الرسول عليه الصلاة والسلام معلمة. لذلك أحيانا أولا في قضية الحكم على الآخرين، ربما يكون هذا الإنسان جاهلا فيحتاج لمن يعلمه، وربما يكون مخطئا فيحتاج لمن يصوبه، وربما يكون ناسيا فيحتاج لمن يذكره، وربما يكون متأولا فيحتاج لمن يعلمه، وربما يكون متعمدا فيحتاج لمن يوعظه. ولكن الموعظة التي بالتي هي أحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا رجل يتكلم في الصلاة، ورجل عطس بجواره فقال له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، نظروا إليه، فعلم أنه من خلال الأبصار أنه علم عمل شيئا خطأ. وهذا يدل على أن الإنسان دائما ينبغي المؤمن فطن يدرك في بعض المواقف يقرأها قراءة من خلال البصر، من خلال الإمعان، وهكذا اللبيب، واللبيب بالإشارة يفهم. قال: فعلمت، يعني فأخذ يقول في الصلاة أيضا، لم يسكت لأنه لم يعلم، فيقول: واثق لا أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي، يعني قال كلاما أكثر. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفقادهم. قال فلما رأيتهم يصمتونني، يعني يريده أن يسكت، يريده أن يسكت، فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صفة وصف هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه القدوة، فقال ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما نهرني. عندما ينهر الإنسان أحيانا ربما لا يعي ماذا يقال على سمعه، وماذا يقال ويلامس سمعه، وماذا يقال بين يديه. الإنسان عندما يشغل بلف الصوت، وخاصة للأسف يعني عندما يخطئ بعض الأولاد الصغار، تجد من في البيت من ينهره نهرا شديدا ربما لا يستوعب الصبي بعد هذه ورفع الصوت بعد الزجر الشديد، ربما لا يستوعب ما يلقى عليه من وعظ ومن نصح. ولذلك ابتداء الوعظ لا بد أن يكون بهذا الأسلوب، أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما نهرني ولا ضربني وحاشاه عليه الصلاة والسلام ولا شتمني. كل هذه الوسائل عادة ما تكون نادرة أو ربما تكون متلاشية عندما يأخذ المعلم والواعظ والناصح هذا الأسلوب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. دائما الإنسان لا يحب أمام الآخرين أن ينتقص، ودائما الإنسان لا يحب أمام الآخرين أن يضرب ولا أن ينهر ولا أن يشتم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيقول ما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظروا، لم يقل له أنك مخطئ، ولم يقل له أنت مقصر، ولم يقل له أنت جاهل، ولم يقل له أنت لا تعلم، ثم لم يقل له أن صلاته باطلة ينبغي أن يعيدها، إنما نصحه نصيحة عامة ليستفيدها هو ويستفيدها من حضر في ذلك المجلس. ولذلك كل واعظ يأتي على سبيل العموم يكون أكثر قابلية من التخصيص ومن التسمية. أما التسمية فهذا أمر تجده نادرا وقل أن يكون في الوعظ في السلف وممن يحذون حذو السلف. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له مثل هذا، إنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فتعلم الرجل هذا العلم من النبي عليه الصلاة والسلام دون أن تجرح مشاعره، دون أن ينتقص، ودون أن يعير. هذه بعض وقفات من هذا الحديث الذي ينبغي أن نستشعره نحن جميعا، المربي في بيته والمعلم في مدرسته والواعظ والداعية في مسجده وفي كل جوانب حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لنبذ الأمن والأمان في أوساط المجتمع، فمثل رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي.

0: المركز الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأفاضل، مستمعي أثير إذاعة المكلا، من ضباطي وضباط صف والجنود البواسل، وإلى كل أهالينا في ربوع الوطن الحبيب، من كلب حضرموت النابض ومن صحراء الكيعان إلى ساحل المكلا، من النقطة النائية إلى الثغر المتقدم، نحييكم بتحية يليق بها المقام، تحية العز، تحية الفخر، تحية الرجال الذين اختاروا أن يكونوا حماة لهذا الوطن. هنا في هذا البرنامج لا ننوي لكم الخبر فقط، بل ننقل إليكم نبض الموقع. لا نتحدث عن البطولة من خلف المكتب، بل نأتيكم بها من خط النار الأول، من صوت الجندي الثابت، ومن جبين المرابط الساهرة، ومن دعوات الأم التي لا تنام. هم أولئك الرجال الذين إذا نادى الوطن لبوا، يسبقون الريح في الإغاثة، ويسبقون الخطر في المواجهة. صمودهم عقيدة، وجهزيتهم رسالة، ووجودهم أمان. في كل أسبوع

يثبت الانضباط. مع رجال عهد الله ثم الوطن، أن يكونوا الثور فكونوا معنا.

الجنود البواسل حماة الديار. طاب يومكم بالعزيمة والثبات أيها المرابطون في سبيل الوطن. إن البندقية في يديك حديد والتدريب الذي تتلقاه عرق، ولكن اسأل نفسك ما الذي يجعل هذا الحديد ينطلق، وما الذي يجعل هذا العرق يستمر؟ الجواب واحد: العقيدة العسكرية. العقيدة هي السر، هي الفرق بين جندي يحرس وجندي يصنع المجد لأهله وشعبه. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وللعقيدة أمور لا بد على المقاتل أن يتحلى بها. العقيدة هي وجدان المقاتل، هي مجموعة المبادئ الراسخة التي تجيب على ثلاثة أسئلة: أولها لماذا أقاتل؟ من أجل الله، ثم الوطن والعرض، ثانيا عن من أدافع؟ عن أمي وأبي وأهلي وأرضي، ثالثا كيف أقاتل؟ بشرف وانضباط وأخلاق. العقيدة ليست درسا نحفظه، بل هي نفس تتنفسه في الموقع. وللعقيدة ركائز: أولها الإيمان بالله والوطن. الجندي صاحب العقيدة لا يهتزم، لأنه يعلم أن رزقه على الله وأجله بيد الله وقضيته عادلة. ثانيا الولاء للقيادة والانضباط. الجيش بدون انضباط كالجسد بلا رأس. العقيدة تقول: أطع قائدك، احترم نظامك، لأننا جسد واحد. الفوضى تهزم أقوى الجيوش، والنظام يصنع النصر من لا شيء. ثالثا روح الفريق الواحد والأخوة. رابعا الجاهزية والتضحية. العقيدة تصنع رجالا لا يعرفون كلمة مستحيل، صابرين على المشقة، مستعدين للبذل والتضحية. نؤمن أن الشهادة عز، وأن الحياة بكرامة واجبة. خامسا الأخلاق العسكرية. نحن لسنا

ولا نظلم ضعيفا. هذه أخلاق كل منتسبي القوات المسلحة، وبها يثق فينا الشعب. وللعقيدة العسكرية آثار في الميدان، وعلى رأسها الروح المعنوية. الجندي بلا عقيدة ينهار بأول قذيفة، وصاحب العقيدة يثبت لأنه يقاتل عن قضية. ثانيا في الثبات في البرد والحر والسهر، يبقى صامدا لأنه يعلم لماذا هو هنا. ثالثا في النصر، التاريخ كله يقول لم ينتصر جيش بالعتاد وحده، انتصر صلاح الدين بالعقيدة، وانتصر أجدادنا بالعقيدة، وسننتصر نحن بإذن الله بالعقيدة. أيها الجندي الباسل، سلاحك قوة وتدريبك مهارة، ولكن عقيدتك هي الدرع الذي لا يكسر. كيف نحافظ على عقيدتنا؟ بالمحافظة على الصلاة، فهي صلة بين العبد وربه، فمن تركها فقد كفر. ثانيا بتذكر الهدف دائما، أنا هنا لأجل من. ثالثا باحترام القائد والزميل، فنحن بنيان مرصوص. إذن كونوا على يقين أنكم لستم أرقاما، أنتم حماة الديار، وبكم ينام الوطن أمنا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: والحياه
1: الشرعيه. يعني كنت مؤطرا في تلك الفتره يعني؟
2: بالتاكيد كنت مؤطرا عادي، وكانت الجبهه متغلغله لها كثير يعني. كانت ايضا جبهه التحرير يعني موجوده على الساحه، كان الاخوان موجودين على الساحه، كان حزب البعث موجود على الساحه، كان حزب البعث السوري موجود في الساحه في حضرموت يعني. وكل من يعمل هذه في اطار الحريه المسموحه في ذلك الحين. بس كان للجبهة القومية نشاط ملموس وفاعل في الشارع الرئيسي يعني، وكانت يعني قوة الجبهة القومية هذا في كما علمت في البادية في المناطق الريفية جمع يعني، ثم تغلغلت إلى القوات المسلحة وفئات المجتمع المدني في هذه المدينة.
1: من الذي أثرك سياسيا في الجبهة القومية؟
2: أثرني سياسيا أعتقد أتذكر هذا محمد محفوظ بحشوان ومحسن باراس، هذه اللي وصل علمي كذا وما زلت أذكرهم يعني. يعني لاني ما ارتقيت انا يعني مراتب قياديه في متعدده، بالكبيره وصلت الى خليه قياديه.
1: كان في ذاك الوقت عبد الله صالح البار وخالد عبد العزيز.
2: ايوه عبد الله صالح البار هذا ما زال موجود يعني، هو رئيس الشعبه التنظيميه كان عبد الله البار قبل ان يسافر الى العراق، وجاء واستلم منه خالد عبد العزيز وعبد الله غادر الى العراق ليستكمل دراسته طيب الله ثراه. والشارع يعني نشط في مدينه المكلا، كل مسيرات هذه يعني كل مسيره تعقب مسيره، وكلنا نبذل الجهد هذا من اجل اثبات الحضور يعني في. فكان يعني للجبهه القوميه ذلك الحضور الواسع يعني، وخاصة هذه بعد ما ارتبطت هذه بالقيادات العسكرية، الجيش البدوي، جيش النظام، الشرطة المسلحة، الشرطة المدنية، جيش غير النظام، فكان يعني الحشد هذا يعني أو هذا الارتباط هذا عزز الجبهة القومية، وأيضا اعترفت بالجبهة القومية هذا الممثل والشرعي الوحيد لشعب حضرموت.
1: كانت في هناك عداوة في حضرموت بين جبهة التحرير والجبهة القومية، هل يعني
2: لم نسميها عداوة، نسميها تنافس شريف يعني، تنافس شريف يعني.
3: لكن وصلنا
2: للسطح. اي وصلنا للسطح في عدن هناك، عندنا ما وصل. عندنا ما وصل يعني. فلهذا يعني اليوم صبيحة يوم 17 يوم اسقاط حضرموت 17 سبتمبر 67 القوات المسلحة هذا يعني قدمت الجبهة القومية هذا بيان موقع عليه بالاعتراف، وخرج مع بيان الجبهة القومية في وقت واحد منشور باعتراف يعني القوات المسلحة القرائطية هذا بالجبهة القومية كممثل شرعي يعني وحيد، وبيان من الجبهة القومية من أو اللجنة الشعبية الولية لإسقاط حضرموت ذلك اليوم.
1: وين أين كنت في ذاك 17 سبتمبر في ذاك اليوم؟
2: 17 سبتمبر كان كل شباب الجبهة القومية من جيلنا هذا متواجد يعني فجر في هذا البيوت هذه اللي في فيها، هذا كان المحافظ الخولاني من بيتين أو ثلاثة بيوت هكذا، هذا مقر كان اللجنة الشعبية العليا اللي تولت إدارة حضرموت يعني بعد 17 سبتمبر إلى حين الاستقلال. كلفونا احنا هذا كل توزعوا شباب الجبهة القومية هذا على المساجد، نقرأ إعلان الجبهة القومية ثم نقرأ إعلان القوات المسلحة. وكان نصيبنا احنا هذا أنا وأحمد سالم بعقبة واحد ثالث معنا اعطونا حنا ديس المكلف. ديس هذه كانت خالية خرج الفجر قبل الصلاة هذا يعني وضعنا المنشورين موجودة في مكان حيث ما مكان الوضوء وعلقنا لوحتين يعني أو خلقتين وزعنا شوية هذا كذا من المنشورات حق الجبهة القومية والمنشورات حق القوات المسلحة هذا في متناول حتى الدكاكين كان قليل جدا في ذاك اليوم وعدنا إلى المقر هذا بتنفيذ المهمة كاملة وغيري وغيرنا راح المكلة توزعوا على مساجد المكلة يعني وكل الشباب هذا كان متحمس يعني وفرحان وأنا حاس بالسعادة وأنه يعني عصر جديد يعني بيطور حضرموت يعني فكل عدة واجب يعني ما ننتظر لا أجزاء ولا شكور غير أن نخدم بلد يعني.
1: كانت اللجنة الشعبية هي اللي قامت بإدارة حضرموت.
2: نعم اللجنة الشعبية ومن الخطوات هذه اللي اتخذها الأستاذ خالد باعتباره رئيس الشعبة التنظيمية ورئيس اللجنة ورئيس اللجنة الشعبية في حضرموت. الخطوات هذه إنه يعني عيسى مسلم كان يعني ذلك الحين مدير مكتب السكرتارية في سكرتارية القعيطي يعني. طبعا توقف عن العمل بإسقاط حضرموت واستقدم يعني خالد عبد العزيز عين فيصل بن شبلان استقدمه هذا طلب هكذا وعينه مدير مكتب السكرتارية وأيضا استدعى عبد الله الملاحي من حورة كان مدير مستشفى حورة استقدمه هذا وعينه سكرتير اللجنة الشعبية العليا واستمر يعني في خطوات يعني تعريب الدوائر هكذا هذا لكنه استدعي بعد اسبوعين اعتقد او ثلاث اسابيع استدعي من عدن خالد عبد العزيز هذا اللي يرافق الوفد حوار مفاوض يعني على الاستقلال واتذكر ان صبيحه يوم 17 سبتمبر هذا الدنيا كانت بخير الساعة 8 يعلن حالة الطوارئ ولا حبة رصاص قرحة يعني أبدا يعني كل هادية جدا يعني إلا بالصدفة هكذا كان يعني إلا إلا إلا إلا إلا في حضرة تقول هذه الساعة 8 نحن يعني ابتديت نودع ابن عمي كان مسافر في باخرة إلى في نفس اليوم هذا شاهدت أيضا هذا يعني خروج عبد العزيز القياطي من الباخرة ومجموعة من أبناء المكلة من ضمنهم هذا المرحوم هذا سالم عبد الله فردي كان يعني مراسيم مع السلطان مرافق يعني في عبد العزيز وصل هذا يسأل على خرج يعني عبد العزيز مراسيم مع السلطان مرافق يعني في عبد العزيز وصل هذا يسأل على خرج يعني عبد العزيز عليه قياطي يسأل على محمد محفوظ بحشوان على بيته أمور طبيعية هكذا يعني ما فيش أي إزعاج ما فيش هذا الثنتين بصفحات وهذا فيها أحمد بن رجف عند البوابة حق الجمرك ذلك اليوم معي ولكن أيضا الثوار بعد أعطوا للكابتن الباخرة هذا أمر من المغادرة فورا من ميناء المكلا المصفحات باقية ما تمت الثانية فيها إن كان لم تخن الذاكرة كان علي عبيد الدرزي ماشي مدببات مصفحات يعني والأمور صارت طبيعية هكذا الساعة 8 هذا أعلن حضرة تقول يعني في المكلة ومحدودين الذين تلقوا إشعار بأن يبقوا في بيوتهم يعني لا يغادروها يعني 4-5 ما يزيدوا على 10 من هل استهدفتهم اللجنة الشعبية العليا بيعطاهم اشعار ان يبقوا في منازلهم فقط تعالي لا يغادروها. ايوه هكذا يعني ما يعرف هذا اثنين هذا وثمانية هذا اخرين يعني. ف الامور صارت طبيعية كذا في ما اعلم يعني ما فيش.
0: بعد ذلك تم تعيين سامي الكندي محافظ حضرموت.
2: ايوه بعد بايام يعني بعد بايام صار بقرار يعني من هذا ما في استقلال يعني كان الظاهر يمكن وضع تنظيمي في حضرموت يمكن من كلهم هذه المجموعة جاءوا من جماعة الكويت. ايوه ف يعني التعليمات مسألة الساحل والتحضير لإسقاط سيون فما عاد أدركه أعتقد أن الأستاذ خالد طلب يعني للمعروف للمفاوض عن الاستقلال يعني فصار في الأمور يعني صار عادي ولا في إزعاج ولا في هذا وكل الفروع هذه والأحزاب هذا باركت و يعني قدمت تهنئتها بالإسقاط حضرموت وغادر الوفد اللي جاء مع السلطان قاطي عاد مع السلطان سلاطين المحرة هذا كما سمعنا المحرة سلحوت يعني
0: في الفترة لازلت يعني موظفا في القضاء الشرعي
2: القضاء الشرعي موجود هذا في بعده عين سالم عبد العزيز ضابط شؤون موظفين يعني او مدير شؤون موظفين لا لا في اللي ذا في حضرموت يعني عين هذا يعني مدير شؤون الموظفين يعني او سمي ضابط شؤون الموظفين
0: الخدمة المدنية
2: يعني الخدمة على طريق تعليم الدوائر يعني والمؤسسات يعني في وكانت الوظائف صحيحة يعني في ذلك اليوم يعني والاستقلال هذا يعني ترتب عليه التزامات على بريطانيا بريطانيا هذا ولا الظهر هل
0: ظلت مسألة عملية استلام الرواتب كما هي
2: يعني. أيوة ظلت مستمرة أيضا أعتقد أنه يذكر أحمد السقاف طيب الله صراحة يعني من جماعة الكويت يعني على أساس أن يعني طلب مساعدة يعني القحطان السعدي بعد الاستقلال من على اعتبار يعني بريطانيا يعني ما نفذت الوعد اللي التزمت به في الدعم المالي فكان نزلنا أحمد السقاف كلفني قال هذا ما أدري من كان أمير الكويت يمكن عبد الله سالم صباح أو غيره نزلنا هنا يعني جينا حضرموت شفنا الدنيا بخير يعني يعني الناس النشاط التجاري هذا ملحوظ يعني الناس مستبشرة ف يعني طلعنا قدمنا التقرير على أساس هكذا يقول أحمد السقاف على أساس إنه يعني حالهم أحسن أحسن من حالنا عام 69 كان حالهم ذلك يوم أحسن من حالنا يعني فقدم نصيحته هذا أنه يعني حضرموت بخير يعني وعدن هذا بخير أكثر وأكثر يعني مع بداية الاستقلال يعني أي شاهد مخفى

0: حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايعشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله السيود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.

وما بالفلوس ومن كنوز الأرض وما في السموس. الله وحده أجر في الضمير وجعل في دم الغني والفقير وسير في الأرض وقت الأسير.

مسلحة بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة الهجومية، مشيرا إلى أنهم استهدفوا القوات الأمريكية وهجموا شركاء الولايات المتحدة وهددوا السفن التجارية العابرة لأحد أهم الممرات المائية في العالم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلا مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بدويلان مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس قرارا بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية ومكافحة الإرهاب والتهريب. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني أمس في العاصمة المؤقتة عدن المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة كارل سكاو والوفد المرافق له، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون والشراكة القائمة بين الحكومة والبرنامج في المجالات الإنسانية والأمن الغذائي. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، دشنا وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بالمركز

السعي بدولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت. ترأس المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر أمس اجتماعا موسعا كرس لمناقشة مستوى انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026-2027 والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية وفي مقدمتها الجوانب الأمنية

0: يواسون أخوانه عمر مسلم باخريبة وأخوانه الصلاة عليه عصر هذا اليوم الأربعاء بمسجد الروضة والدفن بمقبرة الشيخ يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا من إذاعة المكلمة، قدمت إلى حضراتكم موجز الوحيدة ظهرا ليومنا الأربعاء. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمان لتلك الحكمة، وإذا

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول

الكبدي. نيمم نحو حارة المكلا إحدى أحياء المدينة العتيقة لنأخذ من حديث شاعرها وفارس مدارتها هذه التحية وهذه الحكمة. يقول الشاعر سعيد فرج بحريز ذا فصل والثاني مسيته يا مصابيح الغرر كل من سرى ما يسري إلا بالنجوم الزاهرات لا أقدم طفل قنديل بانمشي على ضو القمر ولا أخطط كاللولة رد الوفاة في التاليات في المساء أحبتي يحلو السمر ويحلو التأمل لصفحة السماء التي امتلأت بالنجوم والكواكب المنيرة وعلى الأرض تنتشر المصابيح التي استعارها شاعرنا ليشبه بها غرر أجاويد ناس عرفهم وكرام قوم رافقهم يرسل لهم تحية المساء منتظرا منهم جودهم الذي عرفوا به وكرمهم الذين لا يخفى عليه وكأنهم يتوهجون بعطائهم كالقناديل لكن ماذا إن تجاوزوه في مرة سيكون هناك لا شك وفاء في أخرى.

ومن الأمثلة المتداولة في حضرموت هذا المثل: إذا سقطت السماء ما يجعلك إلا ملا رأسك، في إشارة إلى أنه لن يصيب الإنسان إلا ما قدر له وما يستطيع حمله، فلا يجهد نفسه في طلب ما ليس له، ولا يحمل نفسه فوق ما تحتمل أو فوق قدرتها على الاحتمال. والمثل هنا يشير في حكمة وبوضوح إلى الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى سيهب لكل إنسان ما يقدر على حمله. ونردد هذا المثل كثيرا مواساة للشخص الذي تكاثرت عليه الهموم، أنه مهما تكن همومه فلن يصله إلا ما قدر له من الله سبحانه وتعالى طبعا.

ومع هذه الكلمات للشاعر جمعان أحمد بمطرف وبها نختم حلقة اليوم. دعونا نذهب لنرى جانبا من جوانب النفس البشرية تجلت في بيت من الشعر يقول بمطرف: إذا قد قال فرجت وكم أزمات ولت، أبت ما تنفرج بل طالت الأزمة وحلت، ركيك الحال ما لو ظهر ليسند ويعين أحبتي. يمر الإنسان بأحوال متقلبة لا شك، وتمر به ظروف شديدة يتمنى لو تزول، لكنه يبقى على يقين تام أنها ستزول بعون الله تعالى الذي أمره بين الكاف والنون. لكن طبيعة البشر أنهم قليلو صبر. ونختصر الكلام هنا بالقول: الأزمات تستمر وربما يتراءى لها الفرج، لكنه كالسراب بالنسبة لبعض الناس الذين يفتقرون للسند وللمعين، وما طالت الأزمات إلا وتفرج. هكذا تعلمنا من دروس الحياة أن كل شدة لا شك أن تزول.

نقف مع حكمة الحضارة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطوراً

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم.

القانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقن. تعد مسألة السلامة البحرية من أهم المسائل المتعلقة بقطاع النقل البحري عموما، ولتسليط الضوء عليها نسعد في هذه الحلقة باستضافة الدكتور نبيل عبد الله بن عيفان، نائب مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع المكلا، والحاصل على الدكتوراه في النقل البحري، والذي كان قد حصل سابقا على درجة الماجستير في تخصص السلامة البحرية. فأهلا وسهلا دكتور نبيل.
1: أهلا وسهلا بكم، عظيم الشرف لي أن أكون ضيفا معكم في هذا البرنامج المتميز والذي يتحدث عن الجوانب القانونية، وأشكركم شكر كبير على استضافتي وعلى اختيار هذا الموضوع المهم الذي يغفل عنه الكثير لعدم تواجدنا وبعدنا من الجوانب الإعلامية، وسنستغلها بإذن الله، نستثمرها فرصة اليوم للتعريف بموضوع السلامة البحرية وتشريعاتها المتخصصة المختصة، سواء كانت التشريعات الدولية أو التشريعات الوطنية.

0: في البداية حبذا لو تعطيني دكتور نبذة عامة عن القطاع البحري بشكل عام.
1: حظيت اليمن سبحان الله، الله تعالى أعطى هذه الدولة إمكانيات عظيمة جدا في موقعها الجغرافي المتميز، وهي تشرف على تطل على البحر العربي وخليج عدن من جهة، والبحر الأحمر من جهة أخرى، إضافة إلى باب المندب الذي تمر عبره أكثر من 20,000 سفينة في العام. فهذا الموقع الجغرافي جعل لهذه الدولة أهمية كبيرة جدا في جانبها البحري، وهي للأسف أهمية لم تستغل استغلال الصحيح، وإلا لو استغلت الاستغلال الصحيح واستغل هذا الموقع الجغرافي لكانت اليمن في طليعة الدول المهتمة بالقطاع البحري وموانئها في طليعة الموانئ الناجحة، بعكس الآن الموانئ الناجحة في المنطقة هي موانئ في الخليج مثل جبل علي، ميناء جبل علي أو ميناء جدة في السعودية أو ميناء صلالة في عمان. وكان الأولى أن يكون ميناء عدن مثلا كمثال هو أفضل ميناء وأول ميناء من ناحية الإنتاجية في المنطقة بسبب هذا الموقع الجغرافي، إلا أن الدولة أهملت في هذا الموقع الجغرافي. قطاع النقل البحري، قطاع النقل البحري هو من القطاعات المهمة جدا في العالم، وكل الدول تعطي هذا القطاع أهمية كبيرة. وسأضرب لك مثال فقط بسيط لكي تعرف أهمية القطاع البحري. خذ مثالا للدول التي أطلق عليها القانون الدولي الدول الحبيسة، يطلق عليها الدول الحبيسة، الدول المحبوسة، وهي الدول التي لا تطل على بحار، فبالتالي جميع احتياجاتها وجميع استيراداتها وجميع صادرات الأخرى

0: افتراضياتها. فكيف لو هذه اليمني استغل أخبها دور كبير جدا، وكان لهذا القطاع أهمية كبيرة جدا مثل الدول التي نجحت في هذا المجال.
1: طلالة جميلة دكتور على واقع القطاع البحري وأهميته. لعلنا الآن ننتقل إلى مفهوم السلامة البحرية، والمقصود بمفهوم السلامة البحرية وما هي أبرز مقوماتها.
0: السلامة كمفهوم واضح، السلامة مفهومها واضح، لكن كلمة السلامة البحرية، علماء النقل البحري يقسمون السلامة البحرية إلى ثلاثة أقسام أساسية. أول قسم وهو أهمها وهو سلامة الأرواح، سلامة الأرواح في البحار، أي الطواقم التي تعمل في السفن أو المسافرين عبر السفن أو العاملين في الموانئ البحرية. فالقسم الأول من أقسام السلامة البحرية هي سلامة الأرواح في البحار، والقسم الثاني من أقسام السلامة البحرية هي سلامة السفن، سلامة هذه الأداة التي تسمى في قانون مدام حلقتنا قانونية تسمى أداة الملاحة، تسمى في قانون أداة الملاحة. فهذه السفن التي تبحر والتي تبلغ أسعارها عشرات بل مئات الملايين الدولارات، تهدف السلامة البحرية إلى تحقيق السلامة لهذه السفن بحيث تبحر وتصل بأمان إلى الموانئ التي تقصدها. ثم القسم الثالث من أقسام السلامة البحرية هي سلامة البحار نفسها، سلامة البيئة البحرية، المحافظة على البيئة البحرية من أي تلوث كان، وبالأخص التلوث النفطي، بحيث تكون الكائنات البحرية والأحياء البحرية والبحار هذا المورد وهذه التي فيها الإمكانيات الكبيرة لابد أن تكون سالمة من أي إضرار بها، بحيث لا ينعكس هذا الإضرار على الكائن البشري الإنسان الذي هو الهدف الأول من أهداف السلامة البحرية.
1: جميل. لعلنا نتساءل الآن دكتور نبيل، كيف انعكست مبادئ وأحكام السلامة البحرية في القانون البحري اليمني وقبله في الاتفاقيات الدولية؟
0: الاهتمام بالسلامة البحرية يأتي في مقدمة أمور الاهتمام هو التشريع البحري، لأن لن يتم المحافظة أو تحقيق السلامة البحرية إلا بوجود تشريع. ودائما التشريعات البحرية أو شو تقسم التشريعات البحرية أو القوانين أو اللوائح سميها أي ما تسميها، فهي تشريعات في النهاية، تقسم بحسب جهة الإصدار إلى تشريعات دولية وتشريعات وطنية. الدولية التي تصدر عن المنظمات الدولية المعتمدة، سواء كانت منظمات دولية مثل المنظمة البحرية الدولية IMO التي هي أحد الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، أو منظمات إقليمية تكون عبارة عن اتفاقيات مذكرات تفاهم ما بين دول في منطقة معينة، أو تكون تشريعات وطنية تصدر عن الدولة نفسها. فيعني الاهتمام بالقطاع البحري الذي أسلفنا كما أسلفنا جعل الطمع الإنساني، الطمع الإنساني لا يولي أي أهمية بالسلامة البحرية، كان الهدف هو اقتصادي فقط، كثرة السفن، كثرة الأنشطة. ولكن مع هذه الكثرة ومع هذه الأرقام الكبيرة أصبح هناك ضرر على الحياة البشرية، سواء ضرر بالبيئة أو ضرر بالحوادث البحرية التي تحصل وعدد الأرواح التي تزهق أو الأرواح التي تموت بسبب هذا فقدان الأرواح بسبب هذه الحوادث، جعل العالم لابد أن يكون هنا تنظيم. ولعله من باب الذكر أن حادثة السفينة تايتانيك التي مشهورة في عام 1912، هذه السفينة بعد أن تعرضت للحادثة وغرقت ماتت فيها عشرات الأرواح. فجاء قبل أن تكون هناك منظمة دولية اتفقت الدول في حينها وقالوا لابد أن تكون لهذا القطاع المهم، لهذا النشاط المهم، تشريع يضبطه بحيث نستطيع أن نحقق السلامة. إذا تركنا الأمر على عواهنه، إذا تركنا الأمر بدون تنظيم بدون تشريعات، ومع الطمع الإنساني الموجود، مع التنافس الدولي الموجود، مع الطلب الكبير على هذا النشاط، ستزيد الحق.

0: زينة زينة كلها من الطرف إلى الطرف، فيها المباني القديمة وفيها البحار وفيها سيف حميد،
1: فيها الحواف الزينة،
0: فيها الحواف ديك الزينة والخلاف الهندية والشغلات، بغت لها بس شوية كده حاجة قليل، حاجة بسيطة بس
1: أيوة
0: وبغت اهتمام قليل،
1: والكوات اللي في الجبل فوق
0: يا سلام،
1: مع عم تقبلين على المكلة من فوات شوفينها نحية، ومع عم تقبلين من خلف تعينينها لفوق حية ما شاء الله تبارك
0: آدم عالم عالم، اختصت به حضرموت، اختصت به المكلة خاصة يعني، والدلة وحافة العبيد على قولهم، يقولون لحافة العبيد وحي الشهيد، وأماكن أماكن زينة،
1: المعابر اللي بين الديار
0: والمعابر، وهي بيسمونها بقول
1: هي معابر ولا مشاية، يقولون لها
0: مشاية الخشبة ما بين الدار دي والدار دي
1: في الحارة موجودة
0: حي حلوة، وحافة الهنود دك اللي فوق شفتيها واللي دحين القصر عندي، شفتي القصر دي
1: يا ما شاء الله تبارك الله، شفتي
0: يا الأول كان يشرف على بحر مشراف،
1: ذاك اليوم خريت بغيت بعبر إلا بقطع الطريق لقدام الجسر
0: يا جسر
1: الجسر البحري قلت كيف بدل ما تلفين لفة لك نكون نمشي بدل ما تلفين اللفة دي كلها كي عبري من قد القصر ما شاء الله نحصل ناس يشتغلون فيه
0: يرمون بيضاع
1: يرمون قدرهم من قدام شفيهم الجهة اللي قدانة هنا شرقية قدر المكلة الحين قدر الجهة الغربية شيهم يشتغلون
0: كله بيترمم
1: وشكله حلو حلو. اتذكرت أول يوم كان مهمل والغربان في كل مكان يزعقن فيه، اتذكرت قول المحضار يا حسن مول البناقل محلى ركون خلفان بعد الزوامل ينعب عليك الغراب عارف من شوف الغربان
0: يا بوي
1: قلبي وجعني قصر السلطان قدو بالشكل ده يعني مفخر المكلة
0: أيوة لا تنقهرين ولا شيء، إن شاء الله القصر بقى يترمم وبقعة كلها بتقع اللحية وطوفوا حي حلوة
1: دخلت مرتين مرة زمان قبل ما يحصل حق 94 ويشيلون حاجته ودو يسرقونها
0: طيب
1: شوفت ذاك الأيام عني متذكرتها الصندل حق السلطان حق طهور حقه
0: أيوة
1: عادي ما ندحين متذكرت شكله
0: تذكر إني شفت كراسي كده فاخرة
1: والله يابو
0: مش وتيابو لا إني حتى لما دخلت قد الشرفات ذاك هي قدها مرة واحدة من دريوا شفتوني قد الشرفات الشرف ليش البحر على الهوى الزين حسيت نفسي إني إلا كدوة الأميرة حق القصر ده
1: ما شاء الله وانت الأميرة ما شاء الله
0: والله يا معمر قلت وادي كيف كانوا عايشين دي الأول ودي في القصر الزين والحياة والحية كانت وكده وكل إن شاء الله نقول نحن بيعود
1: ودحين فيه في بقايا الحاجات حق السلطان وفي الآثار القديمة حق مملكة حضرموت في حاجات حلوة حلوة داخله من يوم تدخلين وانت تطوفين فيه تعيشين في عصر ثاني
0: عصر ثاني أيوة إن شاء الله بيتمم القصر وبيكون يعني معلم يقض ويقرح
1: بنروح
0: أكيد بنروح بنزور نحن نحب الشغلات دي كلها التراث والحضارة وكل شيء نحبه نحن دي
1: أكيد
0: أيوة وبنشجع وبنساعد ولا بغوا شيء مننا خدمة أم عمر بنلقيها
1: وبنصوره وبننشوره
0: ما بنتردد طول
1: صح

Ich bin der Meinung, dass ich nicht mehr so gut bin.

قلبي مولع في ظنيني عاد نفسي حسيره يوم هلا سقعنا الملح وسبيتهم صفى مسلح زين عاد قلبي مولع في ظنيني عاد نفسي حسيره يوم هلا سقعنا الملح وسبيتهم

انا حملت الجفا ومسيت راوي ما قلت عن نصيره من بغى صاحبه شوف مهيب صعب طلع للقصر يرجع فيه انا حملت الجفا ومسيت راوي ما قلت عن نصيره من بغى صاحبه شوف مهيب صعب طلع للقصر

تحملت الحوايش الثقل والشمل العذاب الكبير لكنه في بعهد ما بغيت القصر والعرب بالعهد تحملت الحوايش الثقل والشمل العذاب الكبير ثم بعهد ما بغيت القصر والعرب

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم.

أبرز عناوين النشرة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بذكرى استقلال فيتنام. أي مجلس القيادة الرئاسي الخنبشي يبحث مع رئيسة هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة على المرافق. اليمن يدين الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن والعراق. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تلتقي مديرة دائرة تنمية المرأة بتريم وتؤكد دعم برامج تمكين المرأة. من المقدمة إلى التفاصيل يقرأها على مسامعكم سالم علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة لفخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة استقلال بلاده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس تو لام بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمكتبه المكلا اليوم مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بدولان. بحث مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة ومنظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته ما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية.

0: اطلع بمجلس القيادة الرئاسي من رئيسة الهيئة بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجاء على سير أعمال الهيئة وبرامجها وخططها والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من الفساد ومتابعة قضاياها وفقا للقوانين النافذة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أداء مهامها، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومبادئ الحكم الرشيد. وأكد الخنبشي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتعزيز الإجراءات الوقائية وتهيئة البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستدلالية وكفاءة. وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة التفاهم بين السلطة المحلية بحضرموت والهيئة تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي يستهدف مكاتب وموظفي السلطة المحلية بالمحافظة بهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم الفساد ووسائل الوقاية منه وآليات الإبلاغ عن وقائعه والتعريف بالطرق والإجراءات القانونية المتبعة في تقديم البلاغات. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتحسين أداء المعاملات الإدارية والمالية والرقابية في ديوان عام المحافظة وأجهزة ومكاتب السلطة المحلية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ ما ورد في البيان الصادر عن المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المنعقد في المكلا بتاريخ 31 أغسطس 2026. هذه الأنباء مستمعي الكرام تأتيكم من المكلا. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجمات الصاروخية الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت أراضي الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا قطيرا يكشف مجددا عن طبيعة النظام الإيراني القائمة على التصعيد وزعزعة الاستمرار وتصدير الأزمات إلى دول المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للمغامرات العسكرية والممارسات التي تقوض أمن دولها واستقرارها. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مواجهة هذه الاعتداءات لا ينبغي أن تقتصر على بيانات الإدانة وإنما تستدعي موقفا دوليا حازما ومسؤولا يردع أي طرف يحاول فرض إرادته بالقوة أو العبث بأمن المنطقة وسيادة دولها ويضع حدا للممارسات الإيرانية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين. وجددت الوزارة وقوفها الجمهورية اليمنية إلى جانب الأشقاء في الكويت والبحرين والأردن والعراق، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدول لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها. التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي، التقت مديرة دائرة تنمية المرأة بمديرية التريم الأستاذة سامية خميس الطمور، وذلك لمناقشة أوضاع المرأة في المديرية والاطلاع على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة وبحث المشاريع والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. وخلال اللقاء استمعت الوكيلة الحضرمية إلى عرض حول أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها مكتب تنمية المرأة من مديرية تريم والمشاريع الجارية، إلى جانب استعراض خطة المكتب للفترة المقبلة والتي تتضمن تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير قدرات المرأة وتأهيلها وتنمية مهاراتها وبناء شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني. وأبرز الأعمال والإنجازات التي حققها المكتب وخطته المستقبلية. من جانبها أكدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة أن السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي اهتماما بقطاع المرأة، مشيدة بالجهود التي يبذلها المكتب، مؤكدة أهمية مواصلة العمل وتطوير البرامج والمشاريع بما يلبي احتياجات المرأة في المديرية ويعزز إسهامها في التنمية. استقبلت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لدى وصولها مدينة المكلا لتدشين معسكرها الإعدادية الداخلية الثاني تأهبا من المشاركات والاستحقاقات الخارجية المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا وبطولة كأس الخليج والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في نوفمبر القادم. وكان في مقدمة مستقبلية البعثة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد باعلوي، يرافقه المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء علي العمودي. ونقل الوكيل باعلوي للجهازين الإداري والفني واللاعبين تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن احتضان المكلا لهذا المعسكر يأتي برعاية ودعم مباشر من قيادة المحافظة انطلاقا من التزامها الثابت تجاه دعم المنتخبات الوطنية للظهور بالمظهر المشرف ورفع اسم الوطن عاليا. وجدد الوكيل باعلوي تأكيد قيادة السلطة المحلية على تسخير كافة التسهيلات والإمكانيات الرياضية واللوجستية في عاصمة المحافظة لضمان تحقيق المعسكر لأهدافه الفنية والبدنية، معربا عن أمله في أن تكون المكلة محطة انطلاق جديدة تتوج بالإنجازات والبطولات امتدادا للتألق التاريخي لصغار اليمن في بطولات غرب آسيا. من جانبه أكد المدير العام لمكتب الشباب والرياضة المهندس علاء العمودي جاهزية المنشآت الرياضية لتنفيذ البرنامج الإعدادي للمنتخب وتوفير بيئة مثالية للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الكابتن أنور عاشور سعدان. بدورها أعربت بعثة المنتخب الوطني ممثلة بمدير المنتخب الكابتن سعيد الخولاني والمدرب الكابتن أنور عاشور عن بالغ الشكر والتقدير للسلطة المحلية بحضرموت ممثلة بالمحافظ الخنبشي ولوكيل الشباب ومكتب الرياضة على حفاوة الاستقبال والدعم اللامحدود، مشيدين بما توفره المكلا من أجواء ملائمة لرفع الجاهزية والاستعداد الأمثل للمنافسات القارية والإقليمية. حضر الاستقبال نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد اليمني لكرة القدم فهمي باحمدان، ومن المقرر أن يكتمل وصول قائمة 35 لاعبا مساء اليوم إذانا بانطلاق الحصص التدريبية الميدانية. الخبر الأخير في هذه النشرة: افتتح مدير مديرية القطن عبد اللطيف النقيب أمس مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بمنطقة الرصيص التي نفذتها مؤسسة باثواب أو الثواب الخيرية في إطار دعم القطاع التعليمي وتعزيز البنية التحتية المدرسية بالمديرية. وتضم المدرسة 12 فصلا دراسيا إلى جانب مكاتب إدارية وخدمية وقاعة متعددة الأغراض ومكتب علمي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والكوادر التربوية. وأكد مدير المديرية أهمية المشروع الذي يجسد أهمية الشراكة المجتمعية في مساندة جهود السلطة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، مرشدا بتدخلات مؤسسة الثواب الخيرية وإسهاماتها في تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاعات التعليم والمياه وتحفيظ القرآن الكريم والطاقة الشمسية وغيرها من المجالات. من المكلا قرأت لحضراتكم مستمعي الكرام نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي قارئ النشرة سالم علي الشاهد، ومن منفذها مباشرة على الهواء أسامة عمر جابر، ومن محررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل شكري نصر مرسال.
1: سامعي الأعزاء، متابعاتنا الإخبارية مستمرة معكم وفيها تتابعون. المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى يختتم أعماله ويؤكد توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الحضرمية. البيان الختامي يجسد تطلعات أبناء حضرموت ويؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا وتنمية للمحافظة. متابعات في تقرير إدارة الأخبار. اختتم المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى أعماله بإصدار بيانه الختامي الذي تضمن جملة من المواقف والتوصيات التي تعكس تطلعات أبناء حضرموت وأولوياتهم، وتؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق والشراكة بين مختلف المكونات والقوى الحضرمية. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الأستاذ سلطان التميمي عضو المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى. استعرض فيها أبرز ما خلص إليه المجلس، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف والمسؤولية والعمل المشترك بما يخدم حضرموت وأبناؤها ويعزز أمنها واستقرارها وتنميتها. والآن سامعي الأعزاء تستمعون إلى نص الخطاب والبيان الختامي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة. انطلاقا من المسؤولية التاريخية والوطنية التي تفرضها طبيعة المرحلة، واستنادا إلى الإرادة الحضرمية الجامعة، وإيمانا راسخا بأن حضرموت ليست مجرد مساحة جغرافية في خارطة الوطن، وإنما هوية راسخة ومجتمع متجذر وإرث حضاري وإنساني عريق وثروة وطنية واقتصادية واستراتيجية ومكون أصيل في معادلة اليمن والمنطقة، وإدراكا للتحولات السياسية والوطنية المتسارعة وما تفرضه من استحقاقات جديدة تستوجب الانتقال بحضرموت من حالة التشتت وتعدد المواقف إلى فضاء أكثر تنظيما وتنسيقا وشراكة، ومن ردود الأفعال إلى صناعة المواقف، ومن التعبير المتفرق عن المطالب إلى بناء رؤية سياسية حضرمية واضحة قادرة على حماية المصالح والحقوق والتعبير عنها بمسؤولية واقتدار، وإيمانا بأن وحدة الصف الحضرمي وتكامل القوى والمكونات السياسية والمجتمعية واحترام التنوع والتعدد تمثل أساسا لازما لبناء موقف حضرمي متماسك يعزز حضور حضرموت وتمثيلها، ويمنحها القدرة على التأثير في مسارات التسوية وصناعة القرار بما ينسجم مع مصالح أبنائها وتطلعاتها المشروعة. وانطلاقا من شعار حضرموت أولا باعتباره تعبيرا عن أولوية مصالح حضرموت وحقوق أبنائها وترسيخا لحقها في إدارة شؤونها والاستفادة العادلة من مواردها، وليس دعوة إلى الانعزال أو القطيعة مع محيطها الوطني والإقليمي، بل تأسيسا لشراكة متوازنة وعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والاستقرار والتنمية، وتأكيدا على أن الظروف والمرحلة الحالية تتطلب إرادة سياسية مسؤولة ومؤسسات قادرة على تحويل الرؤية إلى برامج والمطالب إلى استحقاقات والتوافق إلى عمل مؤسسي مستدام. فإن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المنعقد اليوم برئاسة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت، واستشعارا منه لمسؤوليته تجاه حضرموت ومستقبلها، وبعد الاطلاع على الوثائق السياسية والتنظيمية المقدمة إلى المؤتمر العام التأسيسي بوصفها إطارا جامعا للموقف السياسي الحضرمي وخارطة للعمل المؤسسي وأساسا لبناء حضور حضرمي فاعل يحمل حقوق ويعزز الشراكة ويخدم الاستقرار والتنمية ويضع مصلحة حضرموت وأبنائها في صدارة الأولويات، وبعد الاستماع إلى مداولات الأعضاء ومقترحاتهم وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية تجاه حضرموت وأبنائها، وإيمانا بأن توحيد الإرادة الحضرمية وتعزيز الشراكة والتوافق يمثلان أساسا لحماية الحقوق وتحقيق تطلعاتها، أقر المؤتمر العام التأسيسي المخرجات والقرارات والتوصيات الآتية: 1. المرجعيات والوثائق المؤسسة. تزكية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيسا للمجلس، ويفوض باختيار وإعلان هيئة الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا البيان، والعمل على توسيع دائرة الحوار والتشاور بما يضمن التوافق ووحدة الصف وتمثيل ومشاركة مختلف أطياف المجتمع الحضرمي. 2. إقرار المشروع السياسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى والرؤية الحضرمية للحوار الجنوبي الشامل، مع استيعاب الملاحظات الواردة عليها واعتمادها وثيقة مرجعية ناظمة لمواقف وخياراته ومساره السياسي، والعمل على ترجمة مبادئه وأهدافه إلى سياسات ومواقف عملية. إقرار النظام الأساسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى إطاراً قانونياً وتنظيمياً حاكماً لعمل المجلس وهيئاته ومؤسساته واختصاصاتها وعلاقاتها. 4. اعتماد ميثاق الشرف الحضرمي إطاراً جامعاً لوحدة الصف وتنسيخاً لقيم الشراكة والتوافق واحترام التنوع وتغليباً للمصلحة العامة وحماية الحقوق ومصالح أبنائها. 5. اعتبار مخرجات المؤتمر العام التأسيسي بما تتضمنه من قرارات وتوصيات وتوجهات ووثائق ورؤى ومبادئ سياسية وحقوقية وتنموية مرجعية سياسية ومؤسسية ملزمة لعمل المجلس وهيئاته وقياداته وأعضائه خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع الآليات والخطط التنفيذية اللازمة لترجمتها إلى سياسات ومشروعات ومواقف عملية. 2. مكونات حضرموت وحقوقها السياسية. 6. يؤكد المؤتمر أن حضرموت طرف أصيل في المعادلة السياسية الوطنية، وأن حضورها وتمثيلها في أي حوار أو مفاوضات أو ترتيبات أو تسوية سياسية يجب أن يكون تمثيلا حضرميا حقيقيا ويعبر عن إرادة أبنائها وحقوقهم ومصالحهم. 7. رفض أي ترتيبات سياسية أو دستورية أو إرادية أو اقتصادية تتعلق بحضرموت ومستقبلها دون مشاركة حضرمية فاعلة وأصيلة في صياغة واتخاذ القرار بشأنها. 8. التأكيد على أن حقوق حضرموت واستحقاقاتها ليس

سياسي مستقل، وتشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي بوصفها طرفا حضرميا اصيلا مستقلا يحظى بالشراكه ويعبر عن اراده ابنائها وحقوقهم وتطلعاتهم. 10 التاكيد على احقيه حضرموت في التمثيل العادل والمستحق في المناصب السياديه العليا ومؤسسات الدوله المركزيه كافه، ومراجعه اوضاع التمثيل والتعيينات بما يحقق العداله والتوازن ويضمن استحقاق حضرموت الوطني. 11 اعتماد مبادئ الندية والشراكة والتوافق والاحترام المتبادل أساسا لعلاقات حضرموت مع مختلف القوى والمكونات السياسية والقوى الوطنية. 12 رفض أي محاولة لفرض تمثيل أو خيارات سياسية على حضرموت من خارج إرادتها، والتأكيد على أن تحديد مستقبلها وخيارتها السياسية يجب أن يستند إلى إرادة أبنائها وتوافقهم ومصالحهم. 13 الحوار والتسوية السياسية. 13 اعتماد الفيدرالية خيارا سياسيا قابلا للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة بما يضمن لحضرموت صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها ومواردها وتمثيلا عادلا في مؤسسات الدولة وبما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة. رفض إعادة إنتاج أنماط المركزية السياسية والاقتصادية والإدارية التي أفضت إلى اختلالات في توزيع السلطة والثروة وعاقت تحقيق التنمية والاستقرار. تفويض هيئة رئاسة المجلس بتشكيل الوفود الحضرمية المشاركة في الحوار الجنوبي الشامل وأي حوارات أو مفاوضات مستقبلية ذات صلة بالتسوية السياسية على أساس التوافق وعدالة التمثيل وتنوع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية والكفاءة والخبرة. تكليف قيادة المجلس بإعداد رؤية تفاوضية حضرمية متكاملة تتضمن الثوابت والحقوق والمطالب والأولويات الحضرمية وتحدد مسارات وآليات تحقيقها وتكون أساساً للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. دعم كل مسار سياسي جاد وموثوق يفضي إلى سلام عادل ومستدام وبناء دولة مستقرة ومؤسسات فاعلة ومعالجة جذور الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. يؤكد المؤتمر الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومؤسساتها وترسيخ سيادة القانون وفاعلية مؤسساتها بما يصون الحقوق والحريات والعدالة والأمن والاستقرار والشراكة والثروة. 14 النفط والثروة والموارد. يؤكد المؤتمر أن موارد حضرموت وثرواتها الطبيعية والاقتصادية حق أصيل لأبنائها لتنميتها واستقرارها، ويطالب بضمان إدارتها واستثمارها وفق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والحوكمة الرشيدة. يؤكد المؤتمر رفض استئناف النفط من حضرموت قبل ضمان حقوقها واستحقاقاتها وفي مقدمتها حصتها العادلة ووضع آلية تنفيذ واضح ومحددة زمنية لتنفيذ ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير 2025، ويفوض هيئة الرئاسة والأمانة العامة بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية. يؤكد المؤتمر أن أي ترتيبات تتصل بإنتاج أو تصدير أو إدارة النفط والغاز والمعادن وسائر الموارد الطبيعية يجب أن تضمن حظوظ حضرموت ومصالحها وأن توجه حصة عادلة من عوائدها إلى التنمية والخدمات والبنية التحتية في حضرموت. يؤكد المؤتمر على ضرورة مراجعة الاتفاقيات والترتيبات المتعلقة بالثروات والموارد والإيرادات التي أبرمت أو نفذت دون ضمان كافٍ لمصلحة حضرموت وفق الأطر القانونية والمؤسسية النافذة. التأكيد على أن ثروات حضرموت أمانة للأجيال القادمة وضرورة حمايتها واستثمارها بصورة مستدامة بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأجيال. 15 الأمن والاستقرار وحماية حضرموت. يؤكد المؤتمر أن أمن حضرموت واستقرارها وحماية مواطنيها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها أولوية عليا لا تقبل التهاون. دعم وتأهيل وتدريب وتسليح مؤسسات أمنية وعسكرية حضرمية مهنية وكفؤة وفاعلة تعمل وفق القانون وتمتلك القدرة على حماية المواطنين وتأمين حضرموت ومؤسساتها ومقدراتها ومكافحة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها. رفض الإرهاب والتطرف والفوضى وكل الممارسات التي تهدد السلم الأهلي أو تستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة والمصالح العامة. 16 التنمية والاقتصاد وإدارة الموارد. اعتماد التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة أولوية أساسية في العمل العام مع إعطاء الأولويات لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات والبنية التحتية. إعداد رؤية حضرمية متكاملة

0: التنمية والاستثمار تربط استثمار الموارد الطبيعية بتنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل، دعم قيام اقتصاد حضرمي منتج ومتنوع وتشجيع الاستثمار وحماية القطاع الخاص وتنمية قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة والثروة السمكية والموانئ والسياحة والطاقة المتجددة، دعم الإدارة المحلية وتمكين السلطات المحلية من الصلاحيات والموارد اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وربط إدارة الموارد العامة بمعايير الحوكمة الرشيدة والرقابة المؤسسية والمجتمعية، العمل على بناء مؤسسات حضرمية كفؤة ورفع قدرات الكوادر المحلية وتطوير الإدارة العامة وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم المؤسسي، إنشاء مجلس اقتصادي استشاري اختصاصي يتبع المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى بالتنسيق مع السلطة المحلية للاستفادة من الخبرات والكفاءات الاقتصادية ودعم السياسية التنموية وتعزيز كفاءات إدارة الموارد والاستثمارات. سابعاً، الشباب والمرأة والمجتمع المدني. اعتماد الشباب والمرأة شركاء أساسيين في العمل السياسي والتنظيمي والتنموي وضمان حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مؤسسات المجلس وبرامجه، وضع سياسات وبرامج للتأهيل والتعليم والتدريب وريادة الأعمال والتشغيل بما يعزز قدرات الشباب ويوسع فرص العمل والتمكين الاقتصادي والحد من البطالة والهجرة، دعم منظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية وتعزيز دورها في صناعة السياسات العامة والمشاركة المجتمعية ومراقبة الأداء التنموي والخدمي. ثامناً، الهوية والتمسك المجتمعي. حماية الهوية الحضرمية وتراثها الثقافي والاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش وقبول التنوع واحترام الخصوصية الحضرمية، تعزيز وحدة الصف الحضرمي وتغليب المصلحة العامة والعمل على بناء شراكة واسعة بين مختلف القوى والمكونات والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمدنية. تاسعاً، العلاقات مع المملكة العربية السعودية والمحيط الإقليمي. يثمن المؤتمر العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين حضرموت والمملكة العربية السعودية والتأكيد على الحرص على تطويرها وترسيخها في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. دعم توسيع مجالات التعاون مع المملكة العربية السعودية في الأمن والتنمية والاستثمار والاقتصاد والتعليم والثقافة والبنية التحتية بما يسهم في تعزيز استقرار حضرموت واليمن والمنطقة. تطوير علاقات المجلس مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بما يخدم قضايا السلام والتنمية والاستثمار والبيئة والمناخ وحقوق الإنسان وفق القوانين والأنظمة النافذة. تعزيز حضور حضرموت في المحافل الإقليمية والدولية من خلال خطاب سياسي مسؤول ومؤسسي حضاري يعكس مصالحها وحقوقها ويقدم قضية حضرموت بصورة متوازنة وفاعلة. عاشراً، البناء المؤسسي والحضور الجغرافي والإعلامي. يقر المؤتمر إنشاء مكتب للمجلس في وادي وصحراء حضرموت مقره مدينة سيئون والعمل على إنشاء مكاتب أو نقاط ارتباط في مديريات المحافظة وفق الهيكل التنظيمي والموارد المتاحة. يقر المؤتمر إنشاء مكتب تمثيلي للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية واستحداث مكاتب أو نقاط تمثيل في مناطق انتشار أبناء حضرموت في الخارج وفي بعض الدول الكبرى في أوروبا وأمريكا وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المحددة. يوصي المؤتمر إنشاء منظومة إعلامية حضرمية متكاملة تشمل القنوات الإعلامية والمنصات الرقمية والموقع الإلكتروني والإذاعة وغيرها من الوسائل الممكنة تتولى التعريف بقضايا حضرموت ومشروعها السياسي والمجتمعي وتعزيز هويتها وإيصال صوتها والإسهام في بناء علاقاتها الإقليمية والدولية. يقر المؤتمر تفويض هيئة الرئاسة بإنشاء هيئات أو لجان دائمة أو مؤقتة أو اختصاصية كلما اقتضت الحاجة بما يعزز كفاءة المجلس وقدرته على تنفيذ مهامه وفقا للنظام الأساسي. 11، دعم التنمية والعمل المؤسسي. يؤكد المؤتمر اطراع المجلس بدور فاعل في دعم جهود التنمية والجوانب الإنسانية المجتمعية وأن يكون سندا للسلطة المحلية والمؤسسات الرسمية والأهلية والمدنية والعسكرية بما يعزز الاستقرار ويحفظ المصالح العامة. العمل على تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطة عمل تنفيذية تتضمن البرامج والمشروعات والأولويات والجهات المسؤولة والأطر الزمنية وآليات المتابعة والتقييم. تلتزم هيئة الرئاسة والأمانة العامة والهيئات الاختصاصية بالمجلس بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر كل في نطاق اختصاصه، ورفع تقارير إلى الجمعية العمومية عند انعقادها على مستوى الإنجاز والمعوقات والإجراءات التصحيحية، تفويض هيئة الرئاسة بمراجعة وتحديث الوثائق السياسية والتنظيمية كلما اقتضت الضرورة لذلك ووفق الآليات والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي. 12 العضوية، يقر المؤتمر تثبيت العضوية حضار المهجر المتعذر حضورهم من أعضاء المؤتمر العام التأسيسي في الجمعية العمومية، كما يقر اعتبار كل من حضر وشارك في أعمال المؤتمر العام التأسيسي عضوا في الجمعية العمومية للمجلس وفقا لأحكام النظام الأساسي. يفوض المؤتمر هيئة الرئاسة بملء أي شواغر تطرأ في قوامها خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية وفقا لأحكام النظام الأساسي وبما يتضمن استمرارية عمل المجلس وانتظام مؤسساته. 13 التقدير والإشادة، يشيد المؤتمر بالجهود التي بذلها الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت في دعم مسارات الحوار والتشاور وتوحيد الصف الحضرمي وصولا إلى تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، ويعرب عن تقديره لدوره في دعم التوافق وتحجيز وحدة الصف. يثمن المؤتمر جهود أعضاء اللجنة التحضيرية وما بذلوه في وقت وجهد ومسؤولية في إعداد الوثائق السياسية والتنظيمية والتحضيرية للمؤتمر العام التأسيسي، وما أرجوه من روح توافقية وشراكة وتغليب للمصلحة العامة ومصلحة حضرموت. 14 تأييد وإدانة، يؤكد المؤتمر تأييده للقرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني في مواجهة الجرائم والاعتداءات والممارسات الحنفية، ودعم كل ما من شأنه حماية الدولة والمواطنين وصون الأمن والاستقرار. يدين المؤتمر بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية والميليشيات الموالية لإيران على المملكة العربية السعودية، ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة ورفضه كل ما يمس سيادتها وأمنها واستقرارها، مجددا أن أمن المملكة واستقرارها جزء أصيل من أمن حضرموت واستقرارها. وفي الختام يؤكد المؤتمر العام التأسيسي أن هذه المخرجات والقرارات والتوصيات تمثل الإرادة السياسية والمؤسسية للمؤتمر والمرجعية الحاكمة لمسيرة المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وعهدا بالانتقال من التأسيس إلى العمل ومن التوافق إلى الفعل ومن الرؤية إلى الإنجاز دفاعا عن حقوق حضرموت وصونا لمصالحها وتعزيزا لحضورها وتأثيرها في صناعة القرار وتحديد مستقبلها. وإذ يعلن المؤتمر تمسكه الراسخ بحقوق حضرموت واستحقاقاتها السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية، فإنه يؤكد أن الشراكة الوطنية الحقيقية لا تبنى إلا بالاعتراف بالحقوق واحترام الإرادة وعدالة التمثيل والإنصاف في السلطة والثروة، وأن حضرموت لا تطلب امتيازا على حساب أحد، وإنما تطالب بحقها العادل في الشراكة والقرار والتنمية. إن تأسيس المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى ليس غاية تنظيمية بل محطة مفصلية في مسار توحيد الإرادة الحضرمية وبناء موقف سياسي جامع قادر على حماية الحقوق وصناعة القرار والتأثير في مستقبل حضرموت واليمن. ومن هذا المنطلق يعلن المؤتمر انطلاق المجلس إلى مرحلة جديدة من العمل المؤسسي مستندا إلى وحدة الصف ووضوح الرؤية وثبات الموقف ورحابة الشراكة، واضعا مصلحة حضرموت فوق كل اعتبار ومجددا التزامه بمبدأ حضرموت أولا، شراكة في الوطن حق يصان وقرار يحترم وعدالة في السلطة والثروة وأمان للأجيال. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا، صادر عن المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المكلا حضرموت، اليوم الاثنين الموافق 18 ربيع الأول 1448 هجري، 31 أغسطس 2026 ميلادي.
1: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعتنا انتهت.

0: حالة العثور على أي شيء مشبوه. أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى لفظ خفي لا يخبو يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة موكلات

الذي نعود فيه معكم إلى الأغنية الحضرية، لا لنستمع إليها فقط، وإنما لنفتش بين كلماتها عن الحكايات وعن الأماكن وعن ذلك الزمن الذي ما زالت أصدقائه تسكن ذاك.

حلقتنا هذه نفتح صفحة من صفحات شاعر حضرموت الكبير حسين أبو بكر المحضار، ونحلق معه بعيدا عن حدود المكان في قصيدة تحمل في مطلعها صورة بسيطة لكنها شديدة التعبير. ريتنا طير فوق العارة والحمام ما طير. مقطع من

المنصورة إنسان أثقله الشوق وضاق به البعد فيتمنى لو كان طائرا يحلق فوق المكان الذي يشتاق إليه فلا طريق يقطعه ولا مسافة تمنعه ولا غيابا يحول بينه وبين من يحب إنها ليست أمنية الطيران فحسب

رجع المحبة. قدر الله علي أحب الذي ما يحبوني ليجفوني، ونا طارح لهم في صبانوني، ما يخافون من عيبة في حبوبي وتقصير. منذ البداية نحن أمام شاعر لا يتحدث عن حب عابر، إنه حب جعله وفيا حتى لمن لم يبادلوه الوفاء. وفي هذا تكمن إحدى أجمل صفات الشعر المحضاري، أنه يستطيع أن يجعل من العتاب حالة إنسانية رقيقة لا خصومة فيها ولا قسوة. فالمحب حتى حين يجافي يظل محبا. يا ريتني طير. ثم تأتي الصورة التي تختصر كثيرا من معاني القصيدة، ريتنا طير فوق العارة والحوم باطير. لو كان الإنسان يستطيع أن يخلع عن نفسه ثقل الجسد ويصبح طائرا لاختصر المسافات في لحظة. والطير في الخيال الشعبي ليس مجرد كائن يحلق في السماء، الطير هو الحرية، وهو القدرة على الوصول، وهو أيضا صورة الإنسان الذي يريد أن يتجاوز كل الحواجز ليصل إلى المكان الذي يسكنه قلبه. ولذلك فإن عبارة فوق العارة والحوم لا تأتي كصورة جغرافية فقط، وإنما تجعل المكان حاضرا في الوجدان. فالمحب لا يريد أن يطير إلى أي مكان، يريد أن يطير فوق المكان الذي يعرفه قلبه.

وفي مقطع آخر يقول المحضار: يوم بزي طلع من طابته زين صابوني، ما تأثر بشي من اللي به الناس صابوني، قابل الناس بالطيبة وادفع الشر بالخير. هنا تتغير صورة الطير من مجرد وسيلة للرحيل إلى صورة تحمل معنى آخر. فالإنسان قد يتعرض للأذى وقد تصيبه سهام الناس، لكنه يستطيع أن يختار كيف يرد، والمحظور هنا يختار الطيبة. يقول: قابل الناس بالطيبة وادفع الشر بالخير. وهذه ليست مجرد عبارة جميلة في قصيدة، إنها قيمة إنسانية، أن يبقى الإنسان طيبا رغم ما يواجهه، وأن لا يسمح للخصومة أن تغير قلبه. ثم يخاطب المحضار: يا الوادي عمر بعد اللقاء، ليش تجفوني وانتم اللي ثراكم كحل ما يحفي جفوني؟ ليش طولتوا الغيبة بعد قصر المشاوير؟ هنا يصبح العتاب أكثر وضوحا بعد اللقاء: لماذا الجفاء؟ سؤال يحمل في داخله شوقا كبيرا. فالغياب يكون أكثر قسوة حين يأتي بعد القرب، وحين يكون الطريق إلى اللقاء قريبا يصبح طول الغياب أكثر إيلاما. وهذه من أكثر الصور قربا إلى الإنسان، لأننا جميعا نعرف أن هناك أشخاصا لا يؤلمنا غيابهم فقط، وإنما يؤلمنا أنهم كانوا قريبا منا ذات يوم ثم أصبح الوصول إليهم

الأخذ المحضار إلى الوفاء. أنتم اللي أعطيتوني حشاء لا تعيروني، وين عهد المودة ذاك ليبه غمرتوني؟ عهد ما زلت حاديبه، سير به حيث ما سير. ما أجمل أن يظل الإنسان وفيا لعهد قديم حتى بعد أن تتغير الظروف. فالعهد عند المحضار ليس كلمة تقال وتنتهي، إنه شيء يحمله الإنسان معه. عهد ما زلت حاديبه، سير به حيث ما سير. وكأن الشاعر يقول: لقد تغيرت الأيام وطالت المسافات، وربما تغيرت القلوب، لكنني ما زلت أحمل ذلك العهد. وهنا يصبح الحنين أكثر من مجرد اشتياق إلى مكان أو أشخاص، إنه وفاء للزمن نفسه. في شعر حسين أبو بكر المحضار لا تأتي الأمكنة كأسماء عابرة، المكان عنده ذاكرة. والعارة والحوم في هذه القصيدة ليستا مجرد نقطتين على خارطة، إنهما جزء من عالم الشاعر، من حكاية الحب واللقاء والغياب والعتاب. وهنا سر من أسرار الشعر الحضرمي الجميل. إن الشاعر حين يذكر المكان فإن أبناء المكان يشعرون أنه يتحدث عنهم، وحين يذكر الغياب يجد المغترب نفسه في القصيدة، وحين يتحدث عن العتاب يجد المحب قصته بين الكلمات. ولهذا بقيت مثل هذه الأغاني حاضرة في الذاكرة، لأنها لم تكن محصورة في زمنها. تعالوا أيها الأحبة نتوقف مرة أخرى عند ريتنا طير فوق العارة والحوم باطير. ربما هذه الجملة وحدها تكفي لتلخيص روح القصيدة. فالطير لا يحمل أمتعته، لا يحتاج إلى طريق، لا ينتظر موعدا، ولا يخشى طول المسافة. يفرض جناحيه ويطير، وهكذا يفعل الحنين بالإنسان. حين يشتاق يبدأ قلبه بالطيران قبل جسده. قد يكون الإنسان في مدينة بعيدة لكن ذاكرته هناك، قد تكون السنوات قد مضت لكن صورة المكان ما زالت حاضرة، وقد يكون اللقاء مستحيلا لكن القلب يظل يقول: يا ريتني طير فوق العارة.

رحلة قصيرة لكنها حملت الكثير من المعاني. حلقنا مع المحضار في أمنية طائر بحثا عن مكان يسكنه الحب، وتوقفنا عند العتاب والوفاء وطيبة القلب وعهد المودة. وفي النهاية ربما لا يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يصبح طائرا حتى يعود إلى الأماكن التي يحبها، يكفي أن يقلق عينيه فتعود إليها الطرقات والبيوت والوجوه والأصوات، وتعود معه ليال ظن أنه نسيها. فما أجمل الأغنية حين تكون جناحا للذاكرة، وما أجمل الشعر حين يجعلنا نطير ولو للحظات إلى حيث تركنا شيئا من قلوبنا. عبر نبض الحنين نقول قد تأخذنا الحياة بعيدا وقد تطول المسافات، لكن هناك دائما مكان ما ووجه ما وذكرى ما تجعلنا نتمنى يا ريت نطير على العارة باطير. إلى أن نلتقي في نبط جديد من نبضات الحنين، دمتم بخير ودامت قلوبكم عامرة بالمحبة والوفاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي، التقى مدرب مركز حضرموت المواهب الكابتن صدر الدين بن عبوز الشيخ، وفي اللقاء تناول واقع الحركة الرياضية والشبابية في المحافظة وسبل تطوير كرة القدم وتأهيل الكوادر الرياضية بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات. ثلاثة أندية حضرمية حجزت مقاعدها حتى الآن في دور الثمانية من كأس الجمهورية في حضور لافت يؤكد قوة وتماسك الكرة الحضرمية في منافسات البطولة، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى أربعة أندية إذا نجح سلام الغرفة في تجاوز أهلي عدن في المواجهة المقررة يوم الرابع من سبتمبر المقبل. وجاء التأهل الحضرمي عبر التضامن وشعب حضرموت وسيئون بعدما اجتاز التضامن عقبة سد مارب بركلات الترجيح أثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما وصل شعب حضرموت مشواره بفوز كبير على مستضيفه التلال عدن بأربع أهداف لهدفين، ونجح السيئون في عبور ضيفه أهل صنعاء بهدفين مقابل هدف. أصدر اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت أصدر التعميم رقم 23 للعام 2026 بشأن قرارات لجنة المسابقات الفرعية، وحدد اتحاد كرة القدم حضرموت الساحل موعد المباراة النهائية لكأس البلدة والتي ولأول مرة ستقام يوم الجمعة الرابع من شهر سبتمبر الحالي الساعة 8 مساء على الأضواء الكاشفة على ملعب الفقيد بارادم. شهدت تدريبات منتخبنا الوطني الأول مساء أمس الثلاثاء في معسكره الداخلي المقام بمدينة عدن يوما إعلاميا مفتوحا بمشاركة ممثلية مختلفة الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية التي حضرت الحصة التدريبية، وأجرت لقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الذي يواصل تحضيراته لبطولة خليجي 27. وتأتي هذا المبادرة في إطار تعزيز التفاعل الإعلامي ومواكبة استعدادات المنتخب، حيث لاقت الخطوة ترحيبا واسعا من الإعلاميين الحاضرين الذين أشادوا بأجواء المعسكر الإيجابية والتنظيم المتميز بدعم السلطة المحلية بمحافظة عدن. وركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية من خلال تطبيق مجموعة من التحركات الجماعية وسرعة نقل التمريرات في المساحات، كما شهد المران انضمام الثنائي محمد الداحي ومصعب المزري الذين شارك في الحصة التدريبية مع زملائهم لتعزيز الجاهزية الفنية للمنتخب. في أجواء رياضية مفعمة بالحماس والترقب شهد ملعب نادي شعب حضرموت مساء أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تدشين وافتتاح أكاديمية المستقبل الجديدة لتشكل إضافة نوعية وخطوة واعدة نحو تطوير المواهب الرياضية الشابة وصقل المهارات البراعم والشباب في المنطقة. وأبرز تفاصيل حدث الافتتاح المناسبة تدشين النشاط الرياضي الرسمي للأكاديمية الجديدة بمنطقة بويش. أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة مساء أمس الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وتحدث مدرب الهلال عن آخر تطورات الإصابات داخل صفوف فريقه، موضحا أن سالم الدوسري يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة إلى الملاعب، وأضاف سنقوم أيضا بتقييم إصابة علي لاجامي بشكل دقيق بعد المباراة، بينما شعر ثيو هيرنانديز ببعض الانزعاجات البدنية. وعن موعد مشاركة الوافد الجديد جابريل مارتينيلي قال إنزاغي بالنسبة للعب فسنراه يشارك في المباريات المقبلة. وبهذا التصريح أكد المدرب الإيطالي إتمام الصفقة قبل الإعلان عنها رسميا، علما بأن اللاعب البرازيلي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يعلن نادي الهلال عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، علما بأن سوق الانتقالات في السعودية يغلق أبوابه يوم 12 أكتوبر المقبل. بعد أقل من 24 ساعة على إعلان ميسي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، أعلن أحد أبرز نجوم ريال مدريد إنهاء مشواره مع منتخب بلاده، مؤكدا أن الوقت قد حان لفتح المجال أمام الجيل الجديد. وكشف الألماني أنطونيو رودجر مدافع ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على انستغرام اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 10 سنوات بقميص منتخب ألمانيا. وقال اللاعب في بيان له بعد فترة من التفكير شعرت أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني وإفساح المجال أمام الجديد. واعترف مدافع ريال مدريد بأن المنتخب لم يحقق لقبا كبيرا في البطولات الأخيرة، لكنه شدد على أن تلك السنوات ستظل من أهم فصول مسيرته، قائلا رغم غياب اللقب الكبير وتعرضنا لبعض الهزائم المؤلمة فإن هذا الفترة ستبقى فصلا استثنائيا سيلازمني طوال حياتي. أجرى مانشستر يونايتد اتصالا عاجلا مع مانشستر سيتي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأزرق السماوي، وذلك في تحرك مفاجئ خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية. ونقل الصحفي بن جاكوبس عبر إكس عن إليكس كروك الصحفي في توك سبورت إن مانشستر يونايتد قدم استفسارا مبدئيا بشأن الظهير الأيسر الجزائري ريان آيات نوري، وأكد أن اهتمام مانشستر يونايتد بالظهير البالغ من العمر 25 عاما كان حقيقيا، لكن بحسب شبكة سكاي سبورتس تراجع مانشستر يونايتد عن اتمام الصفقة بعدما اختلف الطرفان على شروط التعاقد، إذ رفض شياطين الحمر أن يتضمن الاتفاق المقترح بندا يلزمه بشراء اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء الإعارة. أكمل الأرجنتيني إنزو فرنانديز انتقاله من تشيلسي إلى مانشستر سيتي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل ناديان إلى اتفاق بلغت قيمته 125 مليون جنيه استرليني. وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ضم إنزو فرنانديز لمدة 5 أعوام. وتأتي صفقة إنزو بعد أقل من ساعتين على إعلان مانشستر سيتي ضم الجناح إيليمان نداي قادما من إيفرتون في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 65 مليون جنيه استرليني. وتعادل الصفقة الرقم القياسي لأغلى انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجله ليفربول سابقا بتعاقده مع إيزاك حسب صحيفة ذا صن. فشلت محاولة برشلونة لإبرام صفقة جديدة في الساعات الأخيرة من ميركاتو الصيفي الذي انتهى قبل قليل. وفق صحيفة ديبورتيفو الأسبانية فقد حاول برشلونة تعزيز صفوفه بضم رود نيستاد قلب الدفاع القادم من نادي تيفنتي الهولندي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، لكن نوايا النادي الكتالوني اصطدمت مباشرة برد نظيره الهولندي الذي رفض التخلي عن مدافعه الواعد. وكان برشلونة يحاول منذ أيام التعاقد مع اللاعب، وهو مدافع طويل القامة يتمتع بمهارة عالية في توزيع الكرة وإمكانيات هجومية كبيرة. توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق لضم اللاعب الآن الياس من صفوف بالميراس البرازيلي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو. ووفقا لصحيفة ذا أتلتيك البريطانية تتكون الصفقة المقترحة من مبلغ ثابت قدره 37 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات. نتائج مباريات الأمس: في دوري روشن السعودي الهلال يتغلب على الأهلي ب3 أهداف دون رد، وفي دوري المصري ORA وادي دجلة يتعادل مع القناة بدون أهداف، وطلايع علياش يخسر من نادي زد بهدف دون رد، وغزل المحلة يتعادل مع الشرقية MB بدون أهداف، وفي كأس إيطاليا تورينو يخسر من مونزا بهدف دون رد، وبارما يخسر من كرومنسي بهدفين دون رد. مباريات الليلة: في الدوري المصري ORA الجونة مع المقاولون العرب في 5 عصرا، وبوغير مع الاتحاد في 8 مساء، وسيراميكا مع مودرن سبورت في 8 مساء، وفي كاس ايطاليا اودونيزي مع فينيسيا في 7 مساء، وفي كاس المانيا اسنبروك مع بايرن ميونخ في 9:45. الاخبار الرياضيه انتهت، تحياتي انا في بخريبه، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد باذن الله.
1: الاخبار الرياضيه مع فهيم محمد بخريبة.

مضى عيني ولا غدى يدي دموع

وبجد كل محل يكفينا بس لو حتى لا يموت بعد الليل.

بتجوز عشان يسحر النبي عشان ولا مفشى السحر الواصل العيون الكحيلة يشا قبل يتعلموا الناس من هارون وجدان من أخوي كان حاضر بالعشاء يسحر النبي عشان ولا من مشى السحر الواصل العيون الكحيلة

0: الجزاء بحق للمغلطلة للأونطلة
1: الرجل الذي قال

0: بطولة فاطمة مظهر،
1: محي الدين عبد المحسن،
0: عتاد حمدي،
1: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
2: ايوه قلت لا، لو هعيش مش لا، لو حلم بجوعي والمخبى جوعي، لو هتمشي

0: كيف مصطفى الشدويني
1: اخراج يوسف حجازي رجعت مصطفى يا حبيبي كانت رحلة موفقة والتاكسي كان ماشي معاك كويس في السكة المغاورب نخالة سكر قبضك
2: لا
1: اشمعنى دي بقى اللي لا ما انت عمال من الصبح تقول
2: بقول في وقت ولا في وقت لا
1: والقبض لا ليه يا عبد الفضيل
2: عشان ما قبضتش فعلا
1: ليه ما

0: اصلي ايه السبب يعني؟
1: اصلي اترفدت.
0: صدمتني حتة صدمة.
1: معلش يا وجيدة، اكل العيش نصيب.
0: عارف بقولك صدمتني ليه؟ عشان ما كنتش متوقع الرفض المرة دي.
1: اهو حصل
0: المرة دي بالذات، كنت حاسة انك مش هتترفض ابدا.
1: الاحساس لا يعول عليه.
0: حتى المغاور ابن خالة سكر يرفضك يا عبد فضيل.
1: المغاور ابن خالة سكر عايزني انصب على الركاب.
0: عبد فضيل. نعم الله عليك.
1: بلاش معوار يا وجيدة.
0: تاخد 20,000 جنيه وتسيبني.
1: وجيدة
0: 20,000 جنيه. شوف انت مش لاقي الوضع اهو، هتقبض 20,000 جنيه بس تعتني لوجه الله. قلت ايه؟
1: انا قلت قبل كده، قلت لما برمي حاجة ما بقبضش فيها حاجة.
2: وصاحبك ده بيضرب مكنة؟
3: نعم.
2: بيعرف يكتب على الآلة الكاتبة؟
3: عربي وانجليزي يا بيه.
2: طيب هاتوا نشوفه.

0: فاضيين عبدو فاضيين
1: ايه يا متولي
0: تعال بسرعة عشان نروح لزامر بيه
2: مين
0: زامر بيه
2: زامر زامر ولا رامز اوعى هتكون بتقراها غلط
0: يا اخي اقراها ايه بس ده راجل معرفه من سنين بيشتغل مدير في مصنع بلاستيك وهيشغلك معاه
2: يا ما انت كريم يا رب
0: هو عايز واحد على الاله الكاتبه انا قلت له بقى انك بتكتب عربي انجليزي
2: وفرنساوي ان كان يحب كمان

0: ايه الحال؟
1: عسل.
0: واضح ان زامر بيه مبسوط منك قوي.
1: ايش عرفك؟
0: هو اللي قال لي. اصل زامر بيه ده هيبقى جوز اخت المدير العام بتاع مركز توزيع الكاسيت اللي بشتغل فيه.
1: اه،
0: عشان كده بشوفه هناك كتير. مش قلت لك معرفها من سنين؟
1: قال لك حاجة يعني؟
0: قال انه معجب بيك. عبد الفضيل، اوعى تترفد اعمل معروف، لحسن علاقتك بالناس دول ممكن تأثر قوي على علاقتنا بشغلي.
1: شوف يا متولي يا اخويا، انت مكتوب لنا شغل هنشتغل، رفض حل ترفد.
0: يا نهار ابيض، هو انا

0: يا ماما ما تحاوليش تقنعيني.
1: يا بنتي عبيطة، انا بفكر لمصلحتك.
0: الانسان مبدأ يا ماما، ونهار ما يضيع المبدأ يضيع الانسان.
2: يا حلاوتك، طبعا ما هو عداك اللي ما يتسمى.
0: ماما انا هقولك كلمتين اتنين، الواحد لما بس بس بس كامل عوض السايح وصل.
3: السبوع المهرفات.
2: يوه، طب قول صباح الخير ولا مساء النور.
3: ما اقولش يا بركة. ها
2: في ايه؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟
3: هي كلمة واحدة، جاهزين ولا ما جاهزينش؟
2: انت جاهز بفلوسك؟
3: امال ما جاهزش يا مودده لمعلم كامل عوض السايح المريونير يسألوه يقولوله جاهز بالفلوس لما قدامك واحد مريونير. طب المريونير معاه ايه غير الفلوس؟
0: شر البلية ما يضحك. طيب خلاص، مادام انت جاهز بالفلوس هات.
3: هاتيه
0: الفلوس.
3: فلوسيه
0: العشرين الف جنيه.
3: طيب قوي انتي على نياتك قوي. قال هات، قال هنفرق فلوس انيه ولا ايه؟
2: الله، مش عاوز تدفع بلاش، انت هتزينها بفلوسك.
3: اوبا،
2: اسمع يا كام. احنا مش عاوزين نكتر في الكلام، جهز فلوسك وكله هيكون تمام.
3: الدفع عند الاستلام.
2: يعني ايه؟
3: يعني هتقولي ورقة الطلاق تاخدوا فلوسكم.
2: ماشي، بكرة هتكون عندك ورقة الطلاق.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: بتعيطي يا بنتي؟
2: ما تقوليش بنتك، انا مش بنتك، انا سارة بتبيعيها الكامل عوض السايح اللي بيقولك الدفع

0: سلام، انا كاتبة ايه وكلام فاضي ايه؟ انت امكانياتك اكبر من كده بكتير، كتير جدا.
1: شكرا يا زميل بيه.
0: شكرا ايه؟ انا بقولها كده عشان تقولي شكرا.
1: برضو شكرا.
0: وبعدين معاك بقى ده انت يا استاذ عليك دباجة، الواحد يبقى مستمتع كده وهو بيقراها اخر استمتاع.
1: يا فندم كل الانسان ما يحب شغله كل ما عطاؤه فيه يزيد.
0: شو بتتكلم ازاي؟ فيلسوف، فيلسوف واقف قدامي بيتكلم. بقى معقول ربنا يرزقنا بفيلسوف زيك نقوم نشغله ضارب آلة كاتبة؟ انا هعينك يا استاذ رئيس السكرتارية كلها.
1: فعلا رئاسة السكرتارية محتاجة الفيلسوف.
0: استاذ عبد الفضيل
1: افندم،
0: من الان فصاعدا انت رئيس السكرتارية.

0: بقى انا كنت برمي فين؟
1: لا يا ماما انا مش موافقك على الكلام ده.
0: مش موافقاني في ايه؟ انت عارفه مصلحتك فين؟
1: اسفه يا ماما مش هسمح لحد يبيع ويشتري فيا.
0: يا بنت مش بيع وشراء يا عبيطه، دي اسمها مناورات.
1: ولزومها ايه المناورات؟ احنا بنحارب؟
0: مش فاهمه حاجه ابدا، انت في الدنيا عبيطه خالص. افهمي.
1: افهم ايه؟
0: افهمي اللعبه بقى. الدنيا لعبه يا حبيبتي، ماتش شغال بين الناس وبعضيهم ليل ونهار، ولازم حد يخسر عشان حد يكسب، والشاطر هو اللي يعرف يكسب ازاي.
1: وما جبتيش سيره الحكم ليه؟
0: كنت فاكراكي عارفاه. الحكم الوحيد في لعبة الدنيا والناس هو القرش عين امك.
1: ليه؟ مفيش مبادئ؟ مفيش قيم؟ مفيش اخلاق؟
0: في، بس بتحركها الفلوس.
2: العكس هو الصحيح.
0: العكس هو الصحيح. والنفع عيش صفيح. فوق نفسك يا حبيبتي، احنا مش بنسرق ولا ننصب، احنا بس عاوزين نعيش.

0: ادخل واقفل الباب بالمفتاح من فضلك.
1: بالمفتاح يا فندم؟
0: لو سمحت.
1: بالمفتاح.
0: استاذ عبد الفضيل.
2: افندم،
0: انا ملاحظ ان الموظفين بيأنسوا ليك ويحبوك.
2: الحمد لله يا فندم، هذا من فضل ربي.
0: العلاقة الحسنة اللي بينهم وبينك تسمح لك فيما اعتقد بمعرفتي الكتير من احوالهم، مش كده؟
2: مظبوط.
0: طب ايه المانع في ان المعرفة اللي عندك دي تتنقل ليا بالتالي؟
2: ابتديت ما افهمش.
0: لا، ده انت لازم تفهم، لازم تفتح مخك معايا.
2: طب ما تتكرم عليا حضرتك وجيبها لي على بلاطة.
0: ابدا، تقرير يومي صغير عن كل واحد فيهم يتناول كل ما يؤثر على سلوكه العام سواء في العمل او الخارج، ويتقدم لي كتامي.
2: كتامي؟
0: مثل هذه الامور بتكون في الغالب كتامي.
2: اسف يا فندم، عبد الفضيل حجازي مش هيشتغل عصفورة على اخر الزمن.
0: لا لا لا، ما تكلمنيش باللهجة دي، انا ولي نعمتك يا استاذ عبد الفضيل.
2: لا،
0: الغاية تبرر الوسيلة.
2: الغاية لا تبرر الدناءة.
0: صح، بس انت يا استاذ عبد الفضيل يا رئيس السكرتارية مرفوض.
2: مش جدينا علينا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة ساعية، بالشرف جديرة، بالحياة أحق. أيوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندوي،
3: يوسف حجازي.

0: عزيزات المستمعات،
1: بين السؤال والجواب يكون فصل الخطاب،
0: وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا على
1: ناصية الحوار.
0: ناصية الحوار
1: حلقات إذاعية
0: في ساعة أثيرية،
1: يعد محاورها ويديرها أسبوعية
0: سعيد علي الحاج،
1: إنتاج
0: إذاعة المكلا 18 و2000 ميلادية.
2: أيها المستمعين الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا على ناصية الحوار وضيف هذه الحلقة.

0: سادتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، على ناصية حوار هذا الأسبوع نحاول الاقتراب من الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس، هذا الفنان الثر الذي أثرى مكتبتنا الموسيقية الحضرمية واليمنية والخليجية بل والعربية والعالمية بعدد من أعماله الموسيقية التي تعتز وتفتخر بها حضرموت. إذن نحاول الاقتراب من هذا الموسيقار الكبير الدكتور عبد الرب إدريس، باسمكم جميعا نرحب به معنا.
1: أهلا وسهلا فيك
0: الدكتور عبد الرب إدريس، حياكم الله. وسؤالنا يقول بعد هذا العمر الكبير، بعد هذا العمر الحافل بالعطاء الجم والثر، هل يعتقد الدكتور عبد الرب إدريس المبدع وليس الإنسان أن هناك أمنيات لم تتحقق بعد له على صعيد الإبداع الفني الموسيقي الغنائي؟
1: الإنسان طالما أنه عايش تظل الأمانة تتقرب معه وتعيش معه، كلما حقق أمنية يظل يفكر في أنه يحقق أمل آخر أو أمنية أخرى. أنا لما كنت رحت أدرس في القاهرة مثلا الموسيقى، كان تفكيري إما
2: بكالوريوس وبس.
1: لا، كان تفكيري إما أدرس 3 سنوات ثانوية. أنا رحت درست الثانوية الموسيقية في القاهرة 3 سنين، خلصت 3 سنوات تكفي يعني إن شاء الله، المهم أعرف الشيء عن علوم الموسيقى فقط يكفيني 3 سنوات. وجدت بعد نهاية 3 سنين وجدت نفسي إن كأنه ما يعني لسه ما بعرف شيء في الموسيقى. وجدت إنه القسم العالي أو القسم الجامعي في الموسيقى ال4 سنوات هو اللي بيفتح لي المجال إني أنا أفكر فيه أو في أمنيتي أن أعمله. وجدت البداية 3 سنوات لا تكفي لإشباع ما عندي من
2: رغبة
1: في التزود بالعلم وبالثقافة الموسيقية. فوصلت الرحلة وأخذت البكالوريوس في ال4 سنوات الثانية، فدي كانت بداية إن حققت شيء في تفكيري في أمنياتي اللي أنا أفكر في الموسيقى. كنت بحب الموسيقى من حتى وأنا صغير، كنت بسمع موسيقى كثير، بسمع أغاني لدرجة إن أسمع أغنية مثلا في الراديو مرة ومرتين أحفظها، يعني كان من كثر حب الإنسان بالله.
0: طيب دكتور عبد الرب، في هذا السياق خلينا احنا في هذا السياق، متى صرت تشعر بأن الفن هو طريقك؟ يعني متى كانت البدايات الأولى للفنان الدكتور عبد الرب إدريس؟
1: أولا أنا ما كان عندي تفكير أو تخطيط أني بروح هذا المكان. أنا كنت في المدرسة بشارك في الأناشيد وفي مع الطلبة، كنت في ابتدائي وكانوا يختارون أيضا أكون أقدم في النشيد، يعني فقرات في النشيد ومعنا الفرقة، وأحيانا كنا بنقرأ قرآن، فكنت أحد الناس الذين نقرأ قرآن يعني مع حدود الطلبة يعني. فبدأ يعني أنه حسيت أن الناس يقول والله أنت كويس يعني مش بطال يعني تقرأ قرآن والكلام ده. وفضلت معي الألحان هذه والنغمات هذه واهتمامي، بعدين لا شعور وجدت نفسي أنه أسمع موسيقى أو أسمع أغاني يعني. يعني زمان ما كان في موسيقى بقدر ما بسمع أغنية يعني. فكنت بسمع للأغاني العربية والأغاني المحلية وكنت شغوف بهذا الشيء يعني. أطلع من المدرسة وأمر على محل قهوة مثلا تحصلون يبيعون الأغاني، أوقف عند المحل وأسمع أغنية أغنيتين أتزود بها وأروح على البيت يعني. كانت هكذا بداياتي. بعدين كان أحد الإخوان يعني كان يعزف عود من البيئة اللي احنا عايشين فيها احنا، فكنت أجي أحضر معهم يعني وأحضر معهم وعدات يغني بالعود وكذا وأنا أقعد جنبهم ونغني معهم. فطلب مني الأخ هذا اللي كان يعزف العود أن أغني معه، فكنت أجلس معهم أغني معهم، كنت أحضر أغاني محلية يعني وأغاني عربية ايام كرتون لعبد الوهاب كده يعني، كنا نغني يعني على بساطة. انت عارف الواحد ده ما في تمرين انك بتغني، كيف بتغني؟ تغني بسليقتك وبطبيعتك اللي كنت فيها. فمن هنا بدا. فبعض الاخوان قال ليش انت ما تغني او ليش ما تعزف العود؟ يعني بدات عندك شوف لمسه انه ليش ما تتعلم هذه الاله. فقلت له فيها فكره ان شاء الله، لو في فرصه ان شاء الله بتعلم الاله هذه. فجلسنا مع على ايام بنيت في الفكره ان لازم اشتري العود. شفت كيف؟ هذيك الايام الحاله يعني صعبه يعني تشتري عود.
0: نعم.
1: المهم حصلت واحد من الاخوان اشتريت منه عود مكسر حتى كان وجه العود كذا، واعطيته واحد من الاخوان صلح لي الوجه حق العود، ورتبنا له اوتار كان عملناها يعني اوتار حق السمك هذا حق النايلون هذا، ركب لي 5 اوتار حق السمك. جلست ادندن عليها يعني اتعلم كيف امسك الوتر وكيف كذا، وجدت نفسي منهمك في هذه الشغله. اخذتني كل يوم اعزف كل يوم كذا يعني، اخذت عود طويل معي يعني، لدرجه انه حتى يعني انا اصلا اكتب بالشمال بالمناسبه. كان المفروض اني اعزف بالشمال، فالاخوان قالوا لا اصر ان اتعلم باليمين. فشوف انت الوقت اللي انا اجلس فيه اتعلم باليمين وانا اصلا بالشمال في صعوبه كبيره يعني. اي واحد الان مثلا يعزف بالشمال يبغى يتعلم باليمين، اي واحد يعزف بالشمال باليمين يتعلم بالشمال، مجهود صعب جدا جدا، اقعد 6-7 ساعات عشان تخف اليد معي يعني. فكانت هذه البدايه يعني بداية فيها صعوبه وفيها معاناه وحب للموسيقى وحب للاله اللي انا يعني قعدت اتمرن عليها. هكذا بدات في البدايات يعني.
0: طيب استاذنا الدكتور الموسيقي الكبير عبد الرب ادريس، الفرق الان في الفن زمان والفن الان، يعني مش كفن ولكن كوسط فني، ما هو الفرق بين زمان والان؟
1: الوسط الفني زمان الناس تختلف. الحياه اللي كانت زمان 40 سنه كما ذكرت كانت حياة بسيطة، والفنان قلة، وفي تواصل يعني إنساني مباشر بينك وبين الفنان هذا، تقعد مع هذا تجلس مع هذا. حتى الأعمال اللي كنا بنقدمها كل واحد سمع الثاني، تعال شوف أنا إيش رأيك في العمل اللي عملته وكذا. ففي بمحبة يعني أجلس معه والله تعال أنا عندي عمل بسمعك يا شوف، وهكذا كان يعني. بس المجموعة كانت ما كانت بالضغط بالصخب الموجود الآن من الفنانين والملحنين يعني، كان مختلف يعني. 40 سنة كانوا يعدوا بالأصابع الفنانين البارزين.
2: دكتور يعني أنت من الأسماء ومن
0: الدكتور عبد الرب إدريس أبو عادل، الفنان المطرب بالذات يعني يمنح متلقيه السعادة من خلال أغنياته، يشاركهم سعادتهم، يشاركهم أحزانهم، أتراحهم، أفراحهم، وبالتالي السعادة تكون أكثر عند المطرب للمتلقي. إذا سألناك عن مفهوم السعادة عند أبو عادل الدكتور عبد الرب إدريس، ماذا تعني السعادة عند عبد الرب إدريس؟
1: عندما أكون مع الأسرة أكون سعيد، وأعرف أن أسرتي كلها سعيدة، يعني هذا شيء
2: قمة السعادة.
1: قمة السعادة يعني ما دام في بيتك أنت سعيد وفي أسرتك سعيد، بصرف النظر عن نوع السعادة. تكون سعادة فيها يعني سعادة روحية أحيانا يعني، مش سعادة مادية مثلا يعني.
0: وعادل هل قصرت يوم من الأيام في حق الأسرة عليك؟
1: يعني شيء طبيعي يعني، بالنسبة للشغل اللي احنا بنشتغل فيه يعني من ناحية فنية نقصر كثير في العطاء للأسرة بلا شك، هذا حاصل يعني. لكن لا يعني هذا التقصير انك إهمال، يعني على سبيل المثال تسافر، في عندك شغل لازم تسافر له وتغيب فترة مثلا فترجع، لكن يظل التواصل موجود يعني من خلال التلفونات الحمد لله كل الأمور يعني تحت السيطرة زي ما يقول.
0: عبد الله بدريس تزوجت مبكرا كما تناهت لدي المعلومات عن هذا الموضوع، كيف يعني ربما الزواج يعني يحد من عطاء المبدع، فهل حد الزواج من عطائك؟
1: ما كان عندي شيء دمدم على العود شوية دمدم بالعود ما عندي شيء يعني دمدم العود في البيت يعني وعايش مع الأسرة يعني ما كان في انفصال من الأسرة يعني من يوم تزوجت وأنا كنت صغير يعني كان همي يعني إن سواء أتعلم على العود وقبل كده كنت كان همي إن ألعب كرة يعني شفت كيف نسيت ما أذكرها يعني كان همي قبل العود وقبل الغناء هذا كنت أحب الكرة يعني أحب كرة القدم يعني أي في فريق معه يعني فإن أنا قلت لك كل هذا هواية.
0: خلينا دكتور عبد الرب في موضوع الكرة، هل كنت لاعب في منطقة معينة أو لاعب لمجرد أن تلعب مع الفريق فقط؟
1: هجوم هجوم نحن مهاجمين مدافعين فترة يعني فترة بسيطة يعني قليلة بس إنما فيها تغيير يعني ومعرفة ناس
0: جدد
1: يعني جدد خط مختلف تعرف الناس تجلس معهم وتلعب كرة بس هو مجرد بعدين يعني وجدت نفسي ميال أكثر للفن يعني الموسيقى وبعدين حصل لي يعني زي ما تقول في رجلي يعني كذا هنا يعني يسمونه كارتيج مش عارف ايش في هذا تحت في الكعب وزمان العلاجات انت عارف ما شاء الله يعني طيبة يعني كان 4-5 شوف نفسك بخير روح تلعب رجع مرة ثانية ولازم يعني يسوون لك عملية وقتها العمليات من 40-50 ما فيش يعني الإمكانيات المتوفرة في ذلك الوقت يعني فبطلت خلاص يعني خلاص مش مكاني هذا يعني

0: الدكتور عبد الله بدريس، السفر ارتبط في حياة الإنسان أما بتحسين المعيشة بالاستثمار في الخارج، يعني الدراسة وبغيرها من الأمور. وفي السفر 7 فوائد كما يقولون عندنا في حضرموت. الدكتور عبد الرب إدريس، ماذا يعني له السفر؟
1: أسافر بس إذا وجدت نفسي يعني جلست مثلا فترة طويلة لازم أغير السفر. السفر يعني في البداية ما كنت أحب السفر،
0: أوكي.
1: لكن بعد ما سافرت بالدراسة وجدت نفسي أروح واجي أروح واجي، فتعودت على عملية السفر خاصة. بس إنما السفر بالمهمة تروح، من النادر تجدنا أسافر مثلا للاستجمام مثلا. قليل.
0: طيب أول سفرية في حياتك متى كانت؟
1: سافرت لوحدي لما رحت القاهرة، دخلت أول سنة القاهرة، طبعا بلد كبير وأنا لسه صغير ذلك الوقت، أشوف بلد ما شاء الله يعني بضيع فيها، وأنا تزوجت في ذلك الوقت يعني،
0: أوكي.
1: وسبت الأولاد يعني، ووصلت هناك حصلت بعض الإخوان اللي كانوا يدرسون معانا هناك في مجالات أخرى يعني دراسات عادية يعني، بس تعرفت عليهم ففضلت تايه يعني، لأن ما عمري خرجت حياة يعني لوحدي أسافر فيها وأشوف كيف أعيش لوحدي، كيف ما كانت عندي هذا. فتعبت تقريبا في 3-4 شهور في البداية، لدرجة أني فكرت أن أقطع دراستي وأرجع يعني. فكانوا بعض الأخوان يشجعون، لا خليك وشد على نفسك والمسألة سهلة. كنت بعض الليالي ما نام الليل يعني من كثر القلب اللي أنا فيه يعني.
0: وأكيد كنت تطبخ يعني لنفسك. ولكن دكتور عبد الرب

0: نفس الأكلات حينها التي كنت تحرص عليها يعني؟
1: الكبسة. لما تحط السمك ولا الدجاج ولا اللحم في هذا وتخلطه مع شوية بهارات وبصل وكذا تحس الرز عليه وانتهى الموضوع يعني. كانت هذا أيام الدراسة كنا هكذا يعني. رز أبيض نسوي مثلا نسوي حلة مثلا فيها بطاطس ولا دامي ولا أي شيء ونأكل منها يومين وثلاث أيام الحلة يعني. كنا هكذا يعني. هي هذه حياة
0: طبعا.
1: الحياة قد تكون في ذلك الوقت صعبة لكن الآن هذا أنا أشوفه حلو هنا ذكريات فيها جميلة وضحك وقاعدين نخرج من المعهد وكل واحد يبصر ويحط باكو وكذا ماشي خلاص.

0: عدد من الفنانين مع محمد عبده، عبد الكريم، عبد القادر، رباب، وغيرهم من الفنانين الخليجيين والعرب. عبد الرب إدريس عندما يتعامل كملحن، يعني هل يتعامل بروح المنافسة الفنية أم يعني بروح التعاطي مع هذا الصوت وذاك الصوت؟ يعني أنت شكلت ظاهرة يعني فنية كبيرة عبد الرب إدريس، كيف تعاملت في هذا المجال؟
1: هذا أنت أجبت على اللي بقوله أنا، أنه بالإنسان الملهم، يعني ما فيش عندي كانت فكرة منافس أو منافسة لأحد. يعني عندما بدأت اشتغلت في خط التلحين بالذات، لأن وجدت نفسي أنه أفكر أعمل شيء، أعمل إيه يعني، يعني لازم أعمل شيء مختلف عن اللي بسمعه.
0: نعم،
1: كان هذا في تفكيري بعد ما تخرجت، لازم أعمل شيء مختلف عن اللي بسمعه في الساحة الفنية في ذلك الوقت. يعني كيف هذا ما أدري، يعني إيش بيطلع معي. يعني لما كنت ما تقول أنا بعمل شيء جديد، لا هذا غلط، لكن خلي تفكيرك هو نفسه، وجهه، شوف إيه اللي تسمعه وشوف أنت إيش ممكن تسوي، هل تجد فيه اختلاف في عن الآخرين؟ لا شعور أنا، لأن قد تكون هذا ما تقدر أنت تحدده، لأنه عملية الناحية الفنية لأنه إحساس يطلع منك.
0: نعم،
1: هذا الإحساس كونك أنك بتقول أنه يختلف عن الآخرين، لا أنت أعمل شيء بيجيك. يعني لا لا، يعني المواهب دائما هي ملموسة، يعني شيء كويس ملموس، يعني بيطلع منك شيء أنت لما تحس أنه كيف طلع منك. لدرجة أنه في أحيان بعض أعمال بعمل أغنية مثلا تخلص الأغنية وتنجح الأغنية، أقول أنا كيف سويتها؟ يعني أجد أنا أراجع نفسي وأتكلم عن نفسي، كيف أنا والله شوف عملت الشغل هذا، أقول لنفسي بيني وبين نفسي هذا الكلام. يعني
0: هل يرى عبد الرب إدريس أن هناك فنانين أو أشباه فنانين إنجاز لنا التعبير ساءوا إلى الفن وإلى صورة الفنان المبدع؟
1: والله شوف ما نقدر نحن الآن نقعد نقول فيه كانوا فنانين أو أشباه فنانين تدخلوا هذا المجال. هذا بعدين قناعات شخصية، يعني أنا الواحد إذا يقدمه لنا كل مني في أشباه فنانين، تقعد تحط نفسك في أنك عن فنانين تقول هذا ما تتكلم عن واحد صاحب رسالة، هذا موضوع ثاني. يعني شفت كيف أصحاب الرسالة اليوم، يعني ما نعرف هل كلنا نحن أصحاب رسالة؟ كل الفنانين أصحاب رسالة؟ لابد يكون في قناعة بينك وبين نفسك أنك دخلت هذا المجال لتكون يكون لك دور صاحب رسالة وصاحب خط معين. هذا شيء آخر، يعني أنت يعتمد على تفكيرك، فكرك وثقافتك، كيف ودتك أن تدخل هذا المجال. يعني لكن أنه في أشبه ولا لا، أنا ما عندي أي لا ما عندي أي رد. ليه؟ لأنه شوف الساحة مليانة كلام، ما تقدر يعني فيها الجيد. الفن بشكل عام هو فن، الفن جميل، الموسيقى جميلة، لا يمكن يعني احنا نختلف على هذا الشيء. الجملة الموسيقية او الجملة اللحنية اذا سمعتها من صوت جميل، لا شعور تقول قال الله ايش اللي خلاك، يعني قال ده انت قلت الله، هل في بينك وبينه لازلك شيء او بينك وبينه موضوع

0: دكتور عبد الرب، أقرب المقامات الموسيقية إلى قلبك التي انجاز لنا التعبير نعتبرها المسكن لعبد الرب إدريس؟
1: هو أكثر من مقام، يعني أنا بحب المقامات، بحب المقامات العربية والمقامات مثلا الأوروبية، مثلا يعني بحب المقام مثلا البياتي مثلا، ليه؟ لما تحس فيه شجن، تحس فيه عاطفة أكثر، يعني في رقة يعني أكثر. البياتي حجاز يعني نوعا ما، بس البياتي أنا بحبه كثير، يعني الرصد بحب الرصد، بس تحس أن البياتي أكثر يعني بالنسبة للأشياء الأخرى، يعني الغربية مثلا على سبيل المثال، يعني أميل للكرد مثلا، شفت كيف؟ لأنه لا يجمع بين مقامين في الموسيقى، يجمع الكرد بين العزم والنهون مثلا، يعني شفت كيف؟ فتجد أن الخلطة يعني يمر الكرد على المقامين، وإذا أنت بتعرف بتتعامل مع الاثنين مع بعض، يعني تستطيع أنك تجمعهم في عملك يعني.

0: ماذا تعني له المرأة؟
1: بالنسبة لي أنا جزء مهم جدا في حياتي، يعني لها دور كبير في حياتي. مثلا على سبيل المثال زوجتي مثلا لها دور كبير في حياتي. أنا تزوجت عمري زي ما قلت لك 17 سنة، يعني كنت صغير يعني تزوج، وكنت تزوجت يلا نتزوج يعني الأهل تقول لك تعال يا ابني بنزوجك خلاص يلا نتزوج. ما كان عندك تفكير أنك لا أنا أستنى ما أتزوج لما أشتغل ولما مش عارف إيش ولما أخلص دراستي، ما كان هذا التفكير. كنا 50 سنة كمان أنت عارف تفكير الواحد يعني بسيط جدا، ما كان عندنا الفهم للحياة مثل الآن. يعني كيف تزوج تزوجنا ومشيت الحياة، فصبرت على كل شيء معك، أنت لا تملك شيء، صبرت معك، تأكل معك الخبزة، تأكل معك، تشرب معك الموية، تشرب شفت كيف؟ سافرت رحت تدرس وهي جالسة يعني بعيد عنك، يعني تقعد عنها بعيد سنة كاملة سنة ونص مثلا بهالطريقة، كل هذا وصعب عليك تربي أولادك. أعتقد إنه وفاء هذا له قيمة كبيرة في في في حياتك، يجب أن يكون له قيمة كبيرة في حياتك. إنسان تقف معك وكل مراحل حياتك هذه من سفر من غير غربة من طبيعة عملك، فأنا أعتقد أنه هذا كيان كبير يعني في حياة الإنسان.
0: طيب الدكتور عبد الرب إدريس متى بدأت تداعب مشاعره شعور الأبوة؟ متى بدأ يداعب مشاعرك؟
1: والله أنا يعني جانا ولد مثلا وبعدين جاتنا بنت بعد الولد، يعني تحس ان الولد في الشارع بقى يكبر شوية في الشارع يلعب يعني، لكن البنت في البيت تيجي تحصلها جنبك. يعني شفت كيف؟ يعني الولد اسمك انت ابو فلان ولا امك الثاني اسمه فلان الفلاني، تظل اهتماماتك فيهم كلهم بالمناسبة، لكن يظل هذا في البيت بس يحمل اسمك قدام الناس برا الولد.
0: طيب الآن الدكتور عبد الرب إدريس جد، يعني عندك أحفاد، كيف شعورك مع الحفيد؟
1: تحس أنه ما دام عندك ابن الابن موجود عندك فأنت مرحلة يعني لازم تفرمل في كل يعني عندك ابن الابن، يعني عندك ابن ولا بنت ولا كذا يقول لك جدي يعني يا جدي.
0: هل حسيت انك تقدمت في العمر، انه الايام سريعه تمر بنا وانه الواحد كبر يعني؟
1: طبعا حسيت انك تقدمت اكيد. هو انت بمجرد ما وصلت مرحله في العمر انت بنفسك تحس نفسك تفرمل، يعني من غير ما تقول انا بفرمل يعني مش لشيء. الحمد لله الواحد ملتزم كويس كل حاجه، لكن تجد نفسك انت ما عاد عندك الطموح انك حق زمان مثلا ما مسؤوليه قليله.
0: مريت بقسوه الحياه دكتور عبد الرب إدريس، كيف تحدثنا عن هذا الجمع؟
1: والله شوف كل فتره لها ظروفها وقسوتها في تلك الفتره، يعني الواحد كان يعيش بيوم فقط، الاب مثلا يجيب قوت اليوم، الاب يجيب قوت اليوم، يعني ناكل اليوم اللقمة اللي ناكلها الظهر مثلا مع بعض انا الوالدة مثلا الاهل وكذا، ناكل لقمة ما نفكر بنتعشى ايش، ما كان تفكيرنا ايش بنتعشى بعدين، اي شيء جاك اهلا وسهلا، ما جاك شيء احيانا ناكل من بقايا الغداء مثلا يا انسان، يعني فكانت الحياة يعني بسيطة كنا عايشين، يعني بني ادم يعني ربنا ما خلقنا الا لكي نعيش، يعني مهما يقسم لك رزقك ياتيك رزقك من حيث لا تدري يعني الانسان.
0: طيب ماذا يعني متوقف في الذاكره من صور الوالده دكتور عبد الرب؟ ذكريات جميله عشتها مع الوالده يرحمها الله، ما هي هذه الذكريات التي بقيت عالقه لها في ذاكره الدكتور عبد الرب إدريس حتى اليوم؟
1: والله نشوف الميزه اللي في مثلا عن في ابويا مثلا، يعني من يوم شافنا دخلت في مجال الفن ودخلت في الكره، وكان تارك لي يعني خليك انتبه لنفسك، خلي بالك من نفسك، انتبه يعني دائما يعني تحصل السؤال، خلي بالك يبني من نفسك، انتبه لا تروح كذا ولا تروح كذا. الأب الأم في البيت يعني تعرف الأم وين. أحيانا كنت أنزل لما كنا نلعب كرة وكذا، وأحيانا بعد ما نخلص من الكرة ونطلع نرجع عشان أرجع البيت لازم أرجع الساعة 9 أكون في البيت، 9:30 أكون في البيت يعني. فها يعني كانت الحياة بسيطة يعني، أغلب الناس 9 10 أنت

أيها المستمعون الأعزاء، على ناصية الحوار عبد الرب إدريس حكاية يطول سردها، ولكننا نتمنى أن نحكيها لكم كاملة في حوارات قادمة ستجمعنا بهذا العملاق الذي تعتز وتفتخر به حضرموت، الدكتور أبو عادل الدكتور عبد الرب إدريس. مع أجمل تحيات سعيد الحاج الإعداد والتقديم، عبد الله عيضة حسين التنفيذ والإخراج.

لكم بنشرة الأخبار المحلية يستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث مع رئيس هيئة مكافحة الفساد تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرقابة. السلطة المحلية بحضرموت تستقبل بعثة منتخب الناشئين وتؤكد تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح معسكر المقلة. وكيلة حضرموت

من الإيجاز إلى التفاصيل حواكم الله. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلا مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. واطلع عضو مجلس القيادة من رئيسة الهيئة بحضور عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حسين بارجة على سير أعمال الهيئة وبرامجها وخططها والإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من الفساد ومتابعة قضاياه وفقا للقوانين النافذة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه أداء مهامها، مؤكدا أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومبادئ الحكم الرشيد. وأكد الخنبشي أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتعزيز الإجراءات الوقائية وتهيئة البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة. وجرى خلال اللقاء التوقيع

عاطفي السلطة المحلية بالمحافظة بهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم الفساد ووسائل الوقاية منه وآليات الإبلاغ عن وقائعه والتعريف بالطرق والإجراءات القانونية المتبعة في تقديم البلاغات. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتحسين أداء المعاملات الإدارية والمالية والرقابية في ديوان عام المحافظة وأجهزة ومكاتب السلطة المحلية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة. ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ ما ورد في البيان الصادر عن المؤتمر التأسيسي العام للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى المنعقد في المقلة بتاريخ 31 أغسطس 2026. استقبلت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لدى وصولها مدينة المقلة لتجهين معسكرها الإعدادية الداخلية الثاني تأهبا للمشاركات والاستحقاقات الخارجية المقبلة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا وبطولة كأس الخليج وتصفية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في نوفمبر القادم. وكان في مقدمة مستقبلية البعثة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي، يرافقه المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت المهندس علاء العمودي. ونقل الوكيل بعلوي للجهازين الإداري والفني واللاعبين تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، مؤكدا أن احتضان المقلة لهذا المعسكر يأتي برعاية ودعم مباشر من قيادة المحافظة انطلاقا من التزامها الثابت تجاه دعم المنتخبات الوطنية للظهور بالمظهر المشرف ورفع اسم الوطن عاليا. وجدد الوكيل بعلوي تأكيد قيادة السلطة المحلية على تسخير كافة التسهيلات والإمكانيات الرياضية واللوجستية في عاصمة المحافظة لضمان تحقيق المعسكر لأهدافه الفنية والبدنية، معربا عن أمله في أن تكون المقلة محطة انطلاق جديدة تتوج بالإنجازات والبطولات امتدادا للتألق التاريخي لصغار اليمن في بطولات غرب آسيا. من جانبه أكد المدير العام لمكتب الشباب والرياضة المهندس علاء العمودي جاهزية المنشآت الرياضية لتنفيذ البرنامج الإعدادي للمنتخب وتوفير بيئة مثالية للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الكابتن أنور عاشور سعدان. بدورها أعربت بعثة المنتخب الوطني للناشئين ممثلة بمدير المنتخب الكابتن سعيد الخولاني والمدرب الكابتن أنور عاشور عن بالغ الشكر والتقدير للسلطة المحلية بحضرموت ممثلة بالمحافظ الخنبشي ولوكيل شؤون الشباب ومكتب الرياضة على حفاوة الاستقبال والدعم اللامحدود، مشيدين بما توفره المقلة من أجواء ملائمة لرفع الجاهزية والاستعداد الأمثل للمنافسات القارية والإقليمية. التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي مديرة دائرة تنمية المرأة بمديرية تريم الأستاذة سامية خميس التمور، وذلك لمناقشة أوضاع المرأة في المديرية والاطلاع على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة وبحث المشاريع والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. وخلال اللقاء استمعت الوكيلة الحضرمي إلى عرض حول أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها مكتب تنمية المرأة بمديرية تريم والمشاريع الجارية، إلى جانب استعراض خطة المكتب للفترة المقبلة والتي تتضمن تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير قدرات المرأة وتأهيلها وتنمية مهاراتها وبناء شراكات فاعلة مع منظمات المجتمع المدني وأبرز الأعمال والإنجازات التي حققها المكتب وخطة العمل المستقبلية. من جانبها أكدت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة أن السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي تولي قطاع المرأة اهتماما كبيرا، مشيدة بالجهود التي يبذلها المكتب مؤكدة أهمية مواصلة العمل وتطوير البرامج والمشاريع بما يلبي احتياجات المرأة في المديرية ويعزز إسهامها في التنمية.
النبع الأخير في هذه النشرة. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع مسؤولة مشروع المسارات البيئية للمصالحة بالمعهد الأوروبي للسلام الأستاذة سعاد الصلاحي ورئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد باوزير أفاق التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم المحافظة في مجالي البيئة وتمكين الشباب. وفي اللقاء الأول استعرضت الأستاذة سعاد الصلاحي حزمة من الأنشطة والبرامج البيئية المدرجة ضمن خريطة طريق المعهد الأوروبي للسلام والتي تشمل محافظة حضرموت، موضحة أن هذه التدخلات تستهدف الاستجابة للاحتياجات البيئية المحلية وتعزيز الحلول المستدامة بما يسهم في دعم مسارات التنمية والحفاظ على البيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأكد الوكيل بعلوي أهمية البرامج البيئية التي ينفذها المعهد، مشيرا إلى أن استنادها إلى دراسات واحتياجات واقعية يعزز أثرها في معالجة التحديات البيئية وردم الفجوات القائمة. كما ناقش الوكيل بعلوي مع رئيس مؤسسة مدارات محمد باوزير فرص التعاون وآليات بناء شراكات فاعلة في قطاع الشباب بما يسهم في توسيع البرامج التنموية والتدريبية وتعزيز قدرات الشباب ومهاراتهم وتهيئتهم لمتطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في المجالات التقنية والرقمية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المقلة. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم مع محمد رشيد.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي، التقى مدرب مركز حضرموت المواهب الكابتن صدر الدين بن عبوز الشيخ، وفي اللقاء تناول واقع الحركة الرياضية والشبابية في المحافظة وسبل تطوير كرة القدم وتأهيل الكوادر الرياضية بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات. ثلاثة أندية حضرمية حجزت مقاعدها حتى الآن في دور الثمانية من كأس الجمهورية في حضور لافت يؤكد قوة وتماسك الكرة الحضرمية في منافسات البطولة، مع إمكانية ارتفاع العدد إلى أربعة أندية إذا نجح سلام الغرفة في تجاوز أهلي عدن في المواجهة المقررة يوم الرابع من سبتمبر المقبل. وجاء التأهل الحضرمي عبر التضامن وشعب حضرموت وسيئون بعدما اجتاز التضامن عقبة سد مارب بركلات الترجيح أثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، فيما وصل شعب حضرموت مشواره بفوز كبير على مستضيفه التلال عدن بأربع أهداف لهدفين، ونجح السيئون في عبور ضيفه أهل صنعاء بهدفين مقابل هدف. أصدر اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت أصدر التعميم رقم 23 للعام 2026 بشأن قرارات لجنة المسابقات الفرعية، وحدد اتحاد كرة القدم حضرموت الساحل موعد المباراة النهائية لكأس البلدة والتي ولأول مرة ستقام يوم الجمعة الرابع من شهر سبتمبر الحالي الساعة 8 مساء على الأضواء الكاشفة على ملعب الفقيد بارادم. شهدت تدريبات منتخبنا الوطني الأول مساء أمس الثلاثاء في معسكره الداخلي المقام بمدينة عدن يوما إعلاميا مفتوحا بمشاركة ممثلية مختلفة الوسائل الإعلامية والقنوات الفضائية التي حضرت الحصة التدريبية، وأجرت لقاءات مع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الذي يواصل تحضيراته لبطولة خليجي 27. وتأتي هذا المبادرة في إطار تعزيز التفاعل الإعلامي ومواكبة استعدادات المنتخب، حيث لاقت الخطوة ترحيبا واسعا من الإعلاميين الحاضرين الذين أشادوا بأجواء المعسكر الإيجابية والتنظيم المتميز بدعم السلطة المحلية بمحافظة عدن. وركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية من خلال تطبيق مجموعة من التحركات الجماعية وسرعة نقل التمريرات في المساحات، كما شهد المران انضمام الثنائي محمد الداحي ومصعب المزري الذين شارك في الحصة التدريبية مع زملائهم لتعزيز الجاهزية الفنية للمنتخب. في أجواء رياضية مفعمة بالحماس والترقب شهد ملعب نادي شعب حضرموت مساء أمس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تدشين وافتتاح أكاديمية المستقبل الجديدة لتشكل إضافة نوعية وخطوة واعدة نحو تطوير المواهب الرياضية الشابة وصقل مهارات البراعم والشباب في المنطقة. وأبرز تفاصيل حدث الافتتاح المناسبة تدشين النشاط الرياضي الرسمي للأكاديمية الجديدة بمنطقة بويش. أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة مساء أمس الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وتحدث مدرب الهلال عن آخر تطورات الإصابات داخل صفوف فريقه، موضحا أن سالم الدوسري يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة إلى الملاعب، وأضاف سنقوم أيضا بتقييم إصابة علي لاجامي بشكل دقيق بعد المباراة، بينما شعر ثيو هيرنانديز ببعض الانزعاجات البدنية. وعن موعد مشاركة الوافد الجديد جابريل مارتينيلي قال إنزاغي بالنسبة للاعب فسنراه شارك في المباريات المقبلة. وبهذا التصريح أكد المدرب الإيطالي إتمام الصفقة قبل الإعلان عنها رسميا، علما بأن اللاعب البرازيلي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن يعلن نادي الهلال عن صفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، علما بأن سوق الانتقالات في السعودية يغلق أبوابه يوم 12 أكتوبر المقبل. بعد أقل من 24 ساعة على إعلان ميسي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، أعلن أحد أبرز نجوم ريال مدريد إنهاء مشواره مع منتخب بلاده، مؤكدا أن الوقت قد حان لفتح المجال أمام الجيل الجديد. وكشف الألماني أنطونيو رودجر مدافع ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على انستغرام اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت لأكثر من 10 سنوات بقميص منتخب ألمانيا. وقال اللاعب في بيان له بعد فترة من التفكير شعرت أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني وإفساح المجال أمام الجديد. واعترف مدافع ريال مدريد بأن المنتخب لم يحقق لقبا كبيرا في البطولات الأخيرة، لكنه شدد على أن تلك السنوات ستظل من أهم فصول مسيرته، قائلا رغم غياب اللقب الكبير وتعرضنا لبعض الهزائم المؤلمة فإن هذا الفترة ستبقى فصلا استثنائيا سيلازمني طوال حياتي. أجرى مانشستر يونايتد اتصالا عاجلا مع مانشستر سيتي للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأزرق السماوي، وذلك في تحرك مفاجئ خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية. ونقل الصحفي بن جاكوبس عبر إكس عن إليكس كروك الصحفي في توك سبورت إن مانشستر يونايتد قدم استفسارا مبدئيا بشأن الظهير الأيسر الجزائري ريان آيات نوري، وأكد أن اهتمام مانشستر يونايتد بالظهير البالغ من العمر 25 عاما كان حقيقيا، لكن بحسب شبكة سكاي سبورتس تراجع مانشستر يونايتد عن اتمام الصفقة بعدما اختلف الطرفان على شروط التعاقد، إذ رفض شياطين الحمر أن يتضمن الاتفاق المقترح بندا يلزمه بشراء اللاعب بشكل نهائي عقب انتهاء الإعارة. أكمل الأرجنتيني إنزو فرنانديز انتقاله من تشيلسي إلى مانشستر سيتي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل ناديان إلى اتفاق بلغت قيمته 125 مليون جنيه استرليني. وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ضم إنزو فرنانديز لمدة 5 أعوام. وتأتي صفقة إنزو بعد أقل من ساعتين على إعلان مانشستر سيتي ضم الجناح إيليمان نداي قادما من إيفرتون في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 65 مليون جنيه استرليني. وتعادل الصفقة الرقم القياسي لأغلى انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجله ليفربول سابقا بتعاقده مع إيزاك حسب صحيفة ذا صن. فشلت محاولة برشلونة لإبرام صفقة جديدة في الساعات الأخيرة من ميركاتو الصيفي الذي انتهى قبل قليل. وفق صحيفة ديبورتيفو الأسبانية فقد حاول برشلونة تعزيز صفوفه بضم رود نستاد قلب الدفاع القادم من نادي تيفنتي الهولندي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، لكن نوايا النادي الكتالوني اصطدمت مباشرة برد نظيره الهولندي الذي رفض التخلي عن مدافعه الواعد. وكان برشلونة يحاول منذ أيام التعاقد مع اللاعب، وهو مدافع طويل القامة يتمتع بمهارة عالية في توزيع الكرة وإمكانيات هجومية كبيرة. توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق لضم اللاعب الآن لياس من صفوف بالميراس البرازيلي في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو. ووفقا لصحيفة ذا أتلتيكا البريطانية تتكون الصفقة المقترحة من مبلغ ثابت قدره 37 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو كمتغيرات. نتائج مباريات الأمس: في دوري روشن السعودي الهلال يتغلب على الأهلي ب3 أهداف دون رد، وفي دوري المصري ORA وادي دجلة يتعادل مع القناة بدون أهداف، وطلائع عليش يخسر من نادي زد بهدف دون رد، وغزل المحلة يتعادل مع الشرقية MB بدون أهداف، وفي كاس إيطاليا تورينو يخسر من مونزا بهدف دون رد، وبارما يخسر من كرومنسي بهدفين دون رد. مباريات الليلة: في الدوري المصري ORA الجونة مع المقاولون العرب في 5 عصرا، وبوغير مع الاتحاد في 8 مساء، وسيراميكا مع مودرن سبورت في 8 مساء، وفي كاس إيطاليا أودونيزي مع فينيسيا في 7 مساء، وفي كاس ألمانيا أسنبروك مع بايرن ميونخ في 9:45. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في بخريبة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة. الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

بدون الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

الرجل الأسبوعي. تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتبه وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، ونحن لازلنا في نجوم فصل الخريف، المبشرات بالخير والغيث والرحمات والمواسم الزراعية، حيث لم يتبقى إلا 4 أيام من نجم باعريق المعروف بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة النسبية والإحساس بالتعرق الشديد في أيام هذا النجم. في 5 من هذا الشهر سبتمبر يدخل النجم 6 من نجوم فصل الخريف، وهو نجم خبا، والذي يبدأ في 5 من سبتمبر وينتهي في 17 من سبتمبر الجاري، وبعده يدخل آخر نجوم فصل الخريف وهو نجم الفرغ، وعندها يدخل فصل الشتاء. ومن النجم القادم نجم خبا تبدأ التقلبات الجوية من رياح وأمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة، خاصة في مناطق الوادي والهضبة، وغالبا ما تتركز التكونات الماطرة على الهضاب والوديان الساحلية، خاصة حجر ويبعث. من مميزات الأمطار والسيول في هذه الأيام انتفاع النخيل بها لبرودتها، ولذلك يقولون في التراث الشعبي سعد الخباء، أما قفز قفز الضباء ولا رد العاجز صبا. ومعنى ذلك إما أن تمر أيامه مسرعة دون مطر أو غيث كقفزة ضبي مسرع، ولا جاد الرحمن فيه من فضله فترى النساء العجائز كأنهن شابات وسط الحقول لنشاطهن المتجدد في العمل والزراعة في الأرياف والوديان. إخواني المزارعين، كما قلنا نجوم فصل الخريف كلها نجوم زراعة وخير، وتزرع في هذه النجوم معظم المحاصيل الزراعية، أهمها الخضار مثل البصل والطماطم والبسباس والبدنجان والكوبيش والقرع أو الدبة والكوسة والكزبرة والبقل والملوخية وغيرها، إضافة إلى محاصيل النخيل والفاكهة مثل الباباي والليمون والتين والجوافة والرمان والقشطة والعباسي وغيرها، إضافة إلى أعلى

المزارعين إخواني المستمعين، انتشرت في الآونة الأخيرة ضخ المياه بوحدات الطاقة الشمسية المتجددة. صحيح أنها حلت مشاكل ارتفاع المحروقات وخاصة الديزل والزيوت وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مما يعرض المحصول للجفاف أو ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة سعر تعرفة عداد الكهرباء التجاري. واليوم ومع ظهور وحدات الطاقة الشمسية في المزارع والمشاريع الزراعية، أصبح الكثير من المزارعين لا يعملون أي حساب للكميات المهدرة من المياه خلال النهار، كونها لا تكلفهم أي مبالغ مالية. وأكثر الطرق شيوعا في الري هو طريقة الري بالغمر، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالطرق الحديثة للري التي توفر كميات كبيرة من المياه، تصل من 40 إلى 60% من المياه.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، لضمان موسم شتوي ناجح ونجد اقتصادي على مستوى مديريات ساحل حضرموت، والذي يمتد عادة من أواخر شهر سبتمبر وحتى شهر فبراير، ينصح بالبدء في التجهيز المبكر واتباع الإرشادات الفنية الآتية: أولا، إعداد التربة والشبكات من خلال الحراثة والتشميس. حراثة الأرض حراثة عميقة ومتعامدة، وتركها للمشامس لتعقيمها وتفكيكها مع إضافة السماد البلدي المتخمر جيدا والخالي من بذور الأعشاب. تجهيز شبكات الري، صيانة شبكات الري بالتنقيط وغسيل الخطوط الرئيسية والفرعية وفحص النقاطات لضمان انتظام التوزيع وتقليل الفاقد المائي. تسوية الأرض وتنظيم الأحواض والمصاطب بما يتناسب مع نوع المحصول وطريقة الري المقررة. ثانيا، اختيار المحاصيل والمواعيد من خلال ضبط مواعيد الزراعة، الالتزام بالمواعيد المناسبة لزراعة المحاصيل الشتوية الرئيسية مثل الخضار، الطماطم والكوسة والبامية والحبحب والبطيطة الحلوة، إضافة للحبوب والأعلاف. انتقاء الأصناف الهجينة، استخدام أصناف ذات كفاءة عالية ومقاومة للأمراض الفيروسية والفطرية الشائعة في المنطقة وتتحمل التغيرات الحرارية الخفيفة. إدارة الوقاية والتغطية، الاستعانة بالشاش الزراعي الأنفاق، استخدام التغطية بالشاش الزراعي في المراحل الأولى لزراعة الخضار لحماية الشتلات من الحشرات الناقلة للأمراض الفيروسية مثل الذباب البيضاء والتربس. إدارة الآفات مبكرا، مراقبة ظهور الدودة القارضة، العناكب وحشرة المن مع بداية نمو الشتلات، وتطبيق برنامج وقائي متكامل يعتمد على الرش التخصصي عند الحاجة. ثالثا، السماد والري، الري المتوازن، ضبط فترات الري لتجنب زيادة في الليالي الباردة مما يقلل من فرص انتشار أعفان الجذور والفطريات الزغبية. التسميد التأسيسي، التركيز على الأسمدة الفسفورية في البداية لتشيع المجموع الجذري، ثم التدرج في الأسمدة النيتروجينية والبوتاسية بحسب مرحلة

مربي النحل المستمعين جميعا للحفاظ على قوة الطوائف وإنتاجيتها خلال هذه الفترة من أواخر الصيف وبداية الخريف، ينصح باتباع الإرشادات التخصصية الآتية: أولا التغذية وإدارة المخزون. التغذية التعويضية، إذ أنه من الضروري تقييم المخزون العسلي داخل الخلايا، وفي حال قلة المرعى الطبيعي يقدم المحلول السكري بنسبة 1.1 لشفافية التغذية والتنشيط، أو العجائن البروتينية البدائل للحبوب للتحفيز على وضع البيض. توفير مصدر ماء نظيف ومظلل لأجل حماية المنحل من الجفاف، وتوفير العناء على الشغالات عبر تجهيز سقايات قريبة وضليلة. ثانيا الفحص والوقاية الصحية من خلال مكافحة طفيلي الفاروة وإجراء العلاج الدوري الموصى به لمكافحة الفاروة بعد جني قطفة الصيف وقبل دخول موسم الخريف للحد من انتشار الأمراض الفيروسية. الحماية من الأعداء الطبيعيين، وضع مصائد للدبابير على أطراف المنحل وتفقد الخلايا دوريا لمنع هجمات دودة الشمع وتنظيف قاع الخلية من البقايا. ثالثا إدارة الخلية والمساحة الداخلية باتباع الآتي: ضغط الخلية، سحب الإطارات الزائدة أو الفارغة التي لا يغطيها النحل وتخزينها بطريقة سليمة مع الكبريت أو التجميد لمنع تفشي دودة الشمع ولتسهيل حفظ الحرارة داخل الخلية. تضميم الخلايا الضعيفة، ضم الطوائف الضعيفة أو يتيمة الملكة إلى طوائف أقوى لضمان استمراريتها. الحماية من الظروف الجوية، التظليل والتهوية، استمرار توفير التظليل الكافي لحماية الخلايا من أشعة الشمس المباشرة، مع ضبط فتحات الشروح وتقليلها لمنع ظاهرة السرقة بين الخلايا. الاستعداد لمواسم الأزهار القادمة، تجهيز الخلايا القوية وتوجيهها للمراعي الخريفية المرتقبة مثل مراعي السدر أو المراعي التجييرية المحلية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد الموز خيارا غذائيا مثاليا يدعم الصحة العامة بفضل الله، ثم بفضل قيمته الغذائية العالية وسهولة الهضم، حيث يعتبر الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم والألياف الطبيعية، مما يجعله عنصرا أساسيا في تعزيز صحة القلب وتنظيم ضغط الدم. وللموز العديد من الفوائد الصحية الرئيسية نجملها في الآتي: دعم صحة القلب والشرايين. يحتوي الموز على نسب عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. تعزيز صحة الجهاز الهضمي. يمد الجسم بألياف البكتين والنشاء المقاوم، مما يحسن حركة الإمعاء ويغذي البكتيريا النافعة في القولون. مصدر سريع ومستدام للطاقة. يمنح الجسم طاقة فورية بفضل الله، ثم بفضل السكريات الطبيعية الجلوكوز والفركتوز والسكروز، مما يجعله الوجبة المثالية قبل ممارسة الرياضة. تحسين المزاج والنوم. يضم نسبة جيدة من فيتامين B6 والحمض الأميني، وهما عنصران أساسيان في إنتاج السيتروين وهرمون السعادة والميلاتونين المنظم للنوم. تقوية المناعة. يحتوي الموز على مضادات الأكسدة وفيتامين C، مما يساهم في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي ودعم الجهاز المناعي. ينصح بتناول موزتين يوميا كحد أقصى ضمن نظام غذائي متوازن، وذلك للاستفادة الكاملة من خصائصه العلاجية والوقائية دون الإفراط في تناول السكريات.

0: إخواني مزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلقدي.
1: الأرض الطيبة عشقنا بريتي وعشق هواها.

الدبوي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حرم.

تعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

شوقاني في شباتك وانا

بعدين العصر والحاسن الغلا والهواء يجري حوالينا يلف الموج لها واجهدنا خلف بعد العصر والحاسد الغلا والهواء يجري حوالينا.

أحبتي، بداية نأخذكم في سرد بسيط من الذاكرة لمدينة وعن مدينة كانت على بساطتها عنوان الجمال. لم يبقى من تلك الوقائع سوى حكاية نحكيها بكثير من المحبة ويسمعها أبنائنا، وكأنهم يسمعون نحزة تحكي حكاية فيها خيال جامح. المكلة فينيسيا الشرق كما كانت تسمى، والتي كانت تصحو باكرا وتنام باكرا، وكأنها أميرة ينبغي عليها الالتزام ببروتوكول ملكي في الحياة. فستانها الأبيض الجميل الطويل يلامس ذيله زرقة البحر، ويحميها الجبل كحارس ملازم لها. مدينة كانت تعشق الحياة وتنشر الفرح في كل وقت ليلا ونهارا. لم يكن بها سيارات كثيرة ولا شوارع رئيسية سوى شارع واحد. كانت العربات التي تقودها الدواب أي الجمال والحمير وسيلة النقل للبضائع فيها، وحينا كان الناس يستخدمونها للنزهة. ميناؤها لا تتوقف فيه الحركة، وكذا العمال فيه كانت يختلط عرقهم بمياه البحر وهم يعملون طيلة اليوم. كانت الشمس في مدينة المكلا تتسلل من شقوق صنعت بإتقان في نوافذ بيوتهم البيضاء أو من خلال بعض الفتحات التي نسيها الأطفال في ستارة بيضاء في إحدى تلك

منذر بساطة والجمال، تضج أزقته العتيقة بأصوات الأطفال من بعد صلاة العصر، وهم يمارسون لهوهم البريء وألعابهم التي أصبح تذكارها يبعث الفرح في نفوس من لعبوها ذلك الزمن. يكتبون بالفحم على جدران البيوت كلمات ويرسمون رسوما، وهم على يقين أن المطر سيمحوه عندما يأتي، يجددونه في كل وقت. كان الجميع يعرف الجميع ويألف الجميع ويتعاون مع الجميع في كل مناسبة. كنا صغارا لا نعرف الشر حتى عندما نتعارك لأمر تافه، سرعان ما تصفى النفوس ونعود للعب مجددا. كنا نفرح من أبسط الأشياء حتى تلك الحشرة التي تبشر بمقدم الخريف، والتي كنا نسميها تمر باب السر، نلعب بها ومعها دون إيذاء، نتكهن بما سيأتينا من خير في هذا الخريف. تمر ولا بسر؟

في حياتنا البسيطة كانت أماكن النزهة أيضا بسيطة، لم نكن نعرف السيارات بشكل كبير، فقط هناك محطات أو فلزات لتلك السيارات على قلة عددها. كانت معظم نزهاتنا سيرا على الأقدام، لكن عندما نستخدم تلك السيارات كانت تأخذنا من السيلة إلى جوار محطة الكهرباء في خلف لنواصل الرحلة سيرا على الأقدام باتجاه بن إسماعيل، أو نذهب سيرا على الأقدام نحو بحر مشرف والعيقة، هذا لمن أراد الجلوس على البحر في المكلة. أما الديس فكانت تنتشر فيها البساتين والعيون على الامتداد الجغرافي للديس حتى حسن الغوازي. الكثير من الأشجار كنا نتفيأ ظلالها ونعود إلى بيوتنا وقد اشترينا من هناك بعض الخضروات. كان هناك منتزه المرأة وهو مكان آخر مفضل للعائلات. لم تكن أحبتي النزهة محصورة فقط على أيام الأعياد، فهناك الكثير من المناسبات التي اعتادها الناس للخروج من البيوت طلبا للراحة والاستجمام، مثل آخر جمعة في شعبان وآخر ربوع في صفر وغيرها من المناسبات.

0: مدينة عتيقة اندثرت الكثير من المعالم لسبب أو لآخر. بقيت المطاريق أو الأزقة نفسها وكثير من البيوت ما زالت تقاوم عوامل الدهر. اختفت الكثير من التحف الخشبية من مداخل البيوت. تلك السدد التي كانت مثالا للجمال وعنوانا الهوية المكلاوية أصبحت كتلة من الحديد لا صرير لها. ذلك الصرير الذي كنا نعتبره ترحيبا من تلك السدد بقدومنا أو مجيء ضيف، لم نعد نشم رائحة النور منها، ولم نعد نرى تلك الخرة التي يجلس عليها رجل مسن معه فرشاة يمررها على الجدران بلطف وعناية وهو يغني أغنيات لمحمد جمال خان. الكثير والكثير والكثير من الذكريات تريدنا أن نبوح بها عن مدينة عشقها البحر ودللها الجبل حتى لقبت بحبيبة البحر ربيبة الجبل.
1: ضيف الحلقة
0: مستمعينا الكرام، وما زلنا في حوارنا مع العميد حسين محمد بداهية في ينابيع الحياة في الجزء الثالث، وبه نختم تلك السلسلة من البوح بذكريات العميد حسين محمد بداهية. سمع طيبا، خليني أترك الشخص عميد حسين بصمة في الحياة لأنه يعني يترك البصمة.
2: والله ذكريات، والله ذكريات. أذكر ذيك الأيام كان في ثانوية المكلا كم مسرحيات، كان مسرح.
0: نعم.
2: أذكر لما كنا برضه في الغيل في المدرسة الوسطى ولا في المعهد الديني، كان في كل مدرسة مسرح، وبالذات المدرسة الوسطى هذا اللي فيه المسرح هذا كان فعاليات. أذكر حياة أيام دراسة الكليان في رمضان ما يخلو أسبوع إلا في مسرحية.
0: نعم.
2: يقيموها طلبة المدرسة الوسطى أو طلبة دار المعلمين في غير بوزير أو طلبة المعهد الديني.
0: نعم.
2: وبعدين كانت الدراسة في الداخليات كانت منازل، منزل عمر، منزل خالد، يعني في تنافس في كل شيء.
0: نعم تميز أيضا.
2: في الثانوية لما كنا ذكرين في الثانوية كان المسرح فيه موجود.
0: نعم.
2: دائما فعاليات، دائما محاضرات، دائما ندوات. ودائما نذكر في المكتبة الشيخ سعيد علي بايمين كان مسؤول للمكتبة، كنا دائما نروح لعنده.
0: نعم.
2: كان أيام كان الشيخ فريد بعامر مدير الثانوية العامة، كانت إيش أيام هذاك الشيخ فريد اعتبره إلا أخونا الكبير، ما هو مدير المدرسة، علاقتنا معه الطيبة.
0: نعم بمعاملته أيضا.
2: الله يغفر له ورحمه. نعم. الله يغفر له.
0: عميد حسين، أين أتت المنحة للعميد حاليا؟ طبعا عميد الأستاذ حسين.
2: المنحة رحت للاتحاد السوفيتي سابقا. نعم. موسكو في تخصص مجال علم اكتشاف الجريمة.
0: نعم.
2: المكافحة عن الجريمة وعلم اكتشافها، ولمدة 5 سنوات دراسة، أول سنة تحضيري، بداية السنة تحضيري، وآخر سنة تقريبا بدأت التدريس بس بصورة مختصرة.
0: نعم.
2: ولكن بعد التحضيري دراسة مستمرة، درسنا 5 سنوات مستمرة للاتحاد السوفيتي.
0: إدامة
2: في الأكاديمية الخاصة.
0: نعم.
2: الاتحاد السوفيتي تقريبا هذه الدفعة أو الأكاديمية مدرسوها اللي من مناطق بلدان الاشتراكية.
0: نعم.
2: احنا الدولة الوحيدة في اليمن الجنوبي السابق ديمقراطي من الدول العربية، ما في إلا باليمن فقط.
0: نعم.
2: وكانت ما شاء الله دفعات مجموعة.
0: كيف شفت المجتمع الغريب وانت جاي من وادي فيه نوع من التحفظ، نوع من لا نقول التزمت، وأننا عادات فيها نوع من الشدة نوعا ما، تذهب إلى مجتمع منفتح كالاتحاد السوفيتي يعني ذاك أو كروسيا؟
2: والله الظروف أول ما جينا فعلا كنا مستغربين في كل شيء.
0: كنا مستغربين بحر حليم
2: كنا مستغربين في كل شيء، لكن الحمد لله حصلنا في دفعات قبلنا يعني نوروها بأشياء كثيرة، كل ما نقدم على شيء ينبهوا لنا.
0: نعم.
2: وهذا الحمد لله مشينا 5 سنين الحمد لله.
0: أخذت بكالوريوس
2: ماجستير قانون.
0: نعم.
2: قانون جنائي.
0: عدت إلى حضرموت وتقلدت العديد من المناصب، وتقلدت العديد من المواقع الحساسة طبعا، مثل إدارة الأمن أو إدارة، كنت مأمور في الشحر وفي القطن وفي المحويت أيضا، في حجر، في أماكن مختلفة. تنقلت بين مناطق مختلفة في حضرموت وخارجها. ماذا كسبتك هذه التنقلات الكثيرة وماذا اكتسبك هذا العمل المختلف من مكان إلى مكان آخر مع مجتمع مختلف من مكان آخر؟
2: فعلا فعلا أول بداية العمل أنه فعلا بعد دراسة تنصدم بعمل. العمل الدراسة شيء نظري لكن العمل شيء تطبيقي في اختلاف شيء. ولكن لازم يكون من اللي قبلك في العمل يساعدوك في بعض الأشياء. فعلا أول ما جيت من الاتحاد السوفيتي موسكو أول عينت مساعد مدير البحث الجنائي في المحافظة مساعد له. أنه كان مدير البحث واحد أحمد شرويط من أبين ونائب سعيد السكوتي دكتور الله يغفر له ويرحمه.
0: ذاك الوقت كان في جرائم قليلة نوعا.
2: أيوه أنا كنت مساعد لشؤون التحقيق في إعداد ملفات ومتابعة ملفات. وبعدين عينت مدير البحث الجنائي في مديرة المكلا. أيام كان مدير الأمن معنا محمد صالح بن جرهوم الله يغفر له ويرحمه. وبعدين تبدل أبو بكر الحيقي برضه من لغاية البوزير. كلهم بصراحة طيبين جيدين. أيه كسبت خبرة وعلاقة طيبة وعمل. وأنا تقريبا أكثر وقتي كنت موجود في الإدارة في مديرة المكلا. لأنك تكسب خبرة من المحققين ولو أنهم أصغر منك رتبة لكن تكسب خبرة ومع تعليمك النظري يزيد التطبيق يكون أكثر وأكثر. عملنا في المديرية في البحث الجنائي فترة وبعدين ترقيت إلى مدير أمن مديرية إلين 1982 عملي من 84 إلى 92 يعني حوالي 8 سنوات كله في عمل الأمن في مديرة المكلا. اكتسبت خبرة جديدة طيبة علاقتي مع الأخوة الجهات المشرفة النيابة العامة زملاء في النيابة العامة سعيد علي بوغوزي خميس الديني خالد الناخبي علي بن هامل سعيد مصاقع أبو بكر البكري هذا كلهم زملاء لنا في النيابة العامة تقريبا هم المشرفين على العمل القانوني على إدارة مراكز الشرطة والبحث الجنائي والعمل الأمني بشكل عام. والحمد لله كانت علاقة طيبة جدا وكل ما حصل سوء تفاهم ولا شيء دائما نلتقي في لقاء واجتماع نذوب كل ما يحصل من أي خلافات أو أي شوائب. والحمد لله كانت الأمور طيبة علاقتنا كان مع السجون مع الأحوال المدنية مع الهجرة والجوازات مع الأقسام التخصصية الشرطة مع عمليات الشرطة كان اللواء أو المغفور له عبد الله سالم الخياط كان من القيادة أحمد عوض بن جوهر محمد سالم بهديري هذه من القيادات اللي كانوا معنا في الشرطة هاشم محمودي حسن باموس في المرور علي محمد خان في الأحوال المدنية كان محمد باغشوة في الأخير هذا كلهم زملاء لنا حسين الكسادي في الهجرة والجوازات وكثير وكانت علاقة جيدة العم سالم بعامر الله يغفر له ويرحمه كان مدير السيون لا نقول له إلا مدير

0: الحاجات اللي هي اتذكرها يوم من الايام الظهر جيت لعند القاضي دحمان العمودي عند المحكمه في حجر اللي شفت عنده نساء واطفال في المحكمه. ايش هذا يا قاضي؟ قال لي في قضيه جنائيه مشاجره واعتداء ومضاربه. منين هذا؟ اللي قال من يبعث. وين مشوار من يبعث الى حجر؟ مشوار طويل والمواصلات ما في صعبه ما تتحصل. قدمت له مقترح، ايش رايك ننقل للمحكمه الى يبعث؟ قال لي كيف بتنقل له؟ صعبه ومدري. قلت له لا، مواصلات عندي، السكن عندي، التغذيه عندي، ولا يهمك، خليك الا جاهز. قال لي شوف وكيل النيابه. كان وكيل النيابه شاكر بصديق من حي الشهيد هنا. رحت شاكر قلت له تعرف يبعث؟ قال والله اتمنى شوف. قلت له خلاص حلت، قلت له موضوعك يعني موافق. ونقلنا للمحكمه، نظرنا القضايا حق يبعث، القضايا الجنائيه والمدنيه. حوالي اخذنا 5 ايام هناك، وكانت المحكمه تشتغل من الصباح الى الظهر ومن العصر الى المغرب. لما خلصنا القضايا كلها والحمد لله سلمنا الناس وكانوا الناس مرتاحين جدا.
1: نعم.
0: برضه نقلنا المحكمه الى نافع، من اليول الى نافع، تابع دكليان. نافع تبع الحجر اول.
1: نعم.
0: نقولها الى حجر الى نافع. القضايا الجنائيه والمدنيه والحمد لله وتوفقنا. في كثير من الحلول خاصه قضايا الناس هذه. لما تتوفر الامكانيه وتتحرك توفر عليهم مشاوير،
1: لانه
0: مشاوير صعيبه جدا، صعبه جدا.
1: حتى مشقه الانتقال.
0: اول ما وصلت الى حجر ذيك الايام كانت الحياه عندهم معسكر بدون شبك، بدون حمامات، بدون يعني حاجه صعبه جدا.
1: يعني من صعوبه البلد نفسها.
0: ها؟
1: حجر كلها تعاني.
0: معاناه.
1: نعم.
0: طيب لو عندكم سجين، قالوا شيلوه تحت النخل يقضي حاجته. ما بقت لي اسبوع، سويت تقرير على المديريه بشكل عام ورجعت لعالم مدير الامن، قلت له هذا التقرير وبغيت امكانيات. ايام كان مدير الامن محمد صالح معياد.
1: نعم.
0: من صنعاء. والله ما قصر دعمنا ونزلت لعند اهل الحجر واشتغلنا احنا وياهم وحصلت ريال، والله ريال للامانه. نشتغل احنا وياهم، سوينا سور للمعسكر بالشبك ولقينا حمامات ومغاسيل ومطبخ وامكانيات.
1: ما شاء الله.
0: وكنت حتى اول ما نزل المكلف اشيل لهم مجلات، اشيل لهم بعض الاغذيه، الى غايه الشطرين جبت لهم والضمنه. والمهم خلاص يعني داخل المعسكر اصبح خلاص مع واحد يخرج من المعسكر اللي هو مرتاح.
1: نعم.
0: حط لي حوالي 4 سنين الى غايه حتى شلت الاسره ايام الخريف.
1: حجر جميل ايام الخريف تكون.
0: اوه ايام الخريف حلوه. نعم. جدا. خدت شهرين احنا والعيال في حجر ايام الخريف. كل يوم شلهم من المنطقه، كل يوم يشوفوا مناطق، وبصراحه الحمد لله.
1: ايضا كنت في برون نافع.
0: بعد حجر انتقلت للمحويت.
1: نعم.
0: مديريه غرب صنعاء مع الشباب كوكبان، مديريه برضه حلوه جدا.
1: نعم.
0: واهلين ناس طيبين. ولو انها بعيدة شوي لكن الحمد لله انا ارتحت. اخذت حوالي 4 سنوات. قضاياهم يجوزون لك. انت المسؤول تو خلاص يلتزمون لك. فيهم ناس طيبين.
1: نعم.
0: في المحافظة الشمالية الحمد لله.
1: هذا على الجانب المهني عميد حسين، ماذا على الجانب الثقافي والرياضي؟ عرفت انك ايضا كنت ضمن نادي الشعب حضرموت.
0: عندي عضوية بطاقة، كنت من المشجعين للنادي الشعب حضرموت، ودائما كنت اروح للمباريات حقه ذيك الايام.
1: نعم.
0: لما كنت ساكن في الديس، لما اشتغلت في الهجره انا كنت سكنت في الديس بجنب بيت حق صالح سعيد بالربيعه، واحد سعيد من حسين العمودي هذا مهتم بالشعب وبالرياضه، وكنا حتى نروح للغيل لو شي مباراه مع الشعب ولا الشهر، وكنت عضويه ودائما كنت مع الشعب حضرموت. ولا زلت مع الشعب حضرموت ومع الرياضه بشكل عام في.
1: نعم. عميد حسين، ماذا عن المحاضرات التوعويه التي تقدمها للطلاب تحديدا؟ الطلاب هم بحاجه الى توعيه والى ان يدركوا معنى الجريمه ومعنى ان يبتعدوا عن ما يؤدي الى الجريمه باي صوره كانت.
0: فعلا اثناء وجودنا ذيك الايام في المكلا كان نزولات في المدارس.

0: في المدارس اللي احيانا تحصل فيها اشكاليات واحيانا نزول للوقايه من الجريمه.
1: بالفعل
0: حاضرات اذكر في المدرسه حق ذيك اللي في السكرتاريه كانت في حي شهيد، كانت الاستاذه فايزه بن مطرف الله يرحمها، كانت مديره ابن خلدون. نزلت عندهم محاضرتين، وفي بعض المدارس هنا مسألة جماهير وفي الشرق، وإلى غاية كلية التربية ذيك المرة نزلت.
1: نعم.
0: كل محاضرات الوقاية من الجريمة، الحفاظ على الممتلكات العامة، الحفاظ على العلاقات العامة، العلاقة بين الطلبة وبينهم بينهم بعضهم بعض، المشاجرة. في بعض أحيانا الطلبة بعض الشيء ما هو عارفين، يضرب الواحد ولا يشتمه وفي القانون
1: يعاقب عليه. نعم.
0: في السن القانون يعاقب انه كبير ولا صغير.
1: صحيح.
0: وبحكم السن انه بالغ رجل او قاصر رجل، في مواد قانونيه تحدد العقوبه.
1: نعم.
0: والحمد لله كنا ننزل مع العمال، مع الفلاحين، اتحاد نساء اليمن كانت لنا علاقه معهم ذيك الايام، ايام شفيقه خمري وايام الله ما ذكر نوربه سمره.
1: نعم.
0: وكثير منهم، واحده فاطمه من اسحاق ما ندري على العيش ولا كثير منه والله.
1: نعم. أحمد حسين حكمة عندها
0: والله، كل ما كنت قربت بين الناس وجلست معاهم وشفت أفعالك ومعاملتك مع الناس وأخلاقك مع الناس ورضا الناس معك لك تقريبا، هذه بصراحة الواحد يكسبها معرفة وخبرة، وأنا الحمد لله.
1: نعم.
0: في كل مجالات العمل، في مجالات العمل بعد المحويت جيت لهنا للمحافظة بطلب مدير الأمن علي ناصر اللخشع.
1: نعم.
0: لأنه كان طرف عندي، كانت الوالدة متأثرة في البلاد وملاحظ من أخواني، وطلبت التحويل لحضرموت. واشتغلت في البحث الجنائي، مدير البحث الجنائي في ساحل حضرموت.
1: نعم.
0: حوالي 4 سنوات، والحمد لله أيام ما كنا في البحث الجنائي في قضايا كثيرة الحمد لله توفقنا فيها.
1: قضية وقفت أمامها يعني أثرت فيك، شنو القضايا أثرت فيك كشخصية؟
0: والله شوف، العمل الأمني كله تأثير.
1: نعم.
0: كله تأثير، إنك تعالج مشاكل، وفي بعض المشاكل تتخذ فيها إجراءات، وفي بعض المشاكل لا تتخذ فيها إجراءات، إنما تتخذ إجراءات فيها وقائية وقانونية. نعم. وحلول.
1: قانون الرحمة يشتغل.
0: قانون الرحمة، في بعض اللي إحنا لما أسسنا مؤسس قسم الآداب والمخدرات.
1: نعم.
0: برئاسة العميد فهمي محروس. هذا لما كنت في البحث الجنائي. كثير من القضايا قلت لهم انتبهوا، حتى الالتزامات الخطية لا تسجلوها.
1: نعم.
0: خلوها التزامات شفوية، مش ما نبغى نسجل بعض الأسامي في ملفات يجوا بعدنا ناس يتعرفوا وبعدين
1: كشف أسرار بعدين.
0: أي هذه أسرار. أكثر القضايا نحلها بالطرق الودية والشفوية مش بالتحريرية. من القضايا اللي لما كنت في أمن المكلا، في قضية حصلت في العربوب في أبين.
1: نعم.
0: قتل واحد وشلوا سيارته. أجا حسن الزبون الله يرحمه، كان مدير البحث الجنائي في أبين، وجا للمكلا، وكنا موجود أنا وعامر بن منيف مدير البحث الجنائي، ولا أنا ما كنت مدير عام المديرية، يحكي لنا القصة. أنا طلبت منه مواصفات السيارة. مواصفات السيارة.
1: نعم.
0: لليوم الثاني تو كلفنا اصحاب التحريات على مواصفات السياره، والحمد لله توفقنا، وقفنا السياره وجبنا السياره وجبنا الجاني وسلمناه للاخ حسن الزبون الله يرحمه، وقضيته جاهزه.
1: نعم.
0: بعد 4 ايام رسلوا لنا نسخه من مجله 14 اكتوبر بالخط الاحمر، قضية مقتل فلان من فلان في العربوب تكتشف في حضرموت.
1: يكسب لكم أيضا ويحسب لكم.
0: ورسلوا لنا شكر وتقدير، أيام الشراخ كان مدير البحث الجنائي. نعم. المركزي في عدن، واحد شراخ من مهرة.
1: نعم.
0: وكثير من القضايا الحمد لله. الحمد لله.
1: عميد حسين محمد بداهي، ماذا استفدت إجمالا من الحياة؟ تجارب الحياة كثيرة، محطات الحياة كثيرة التي مررت بها، أبرز شيء استفدت من الحياة؟
0: الحياة هي عمل.
1: نعم.
0: عمل ممارسة وعلاقة وحنية ورافة واتخاذ إجراء وعلاقة ورصيد جماهيري وثقافي وتاريخي. علاقتنا مع العمل احنا خاصة العمل الأمني والإداري، علاقتك مع الجمهور في كثير قضايا تجيك المواطن، بيجيك الإنسان صاحب الحق، بيجيك الإنسان الطيب، وبيجيك الإنسان المشاغب، وبيجيك المعتدي، وبيجيك المخالط، وانت لازم تسمع من كل الطرف، لا تبني على كلام إلا لما تسمع من كل الأطراف. ده بيجي لك بيقول لك كذا وكذا، وده بيقول لك، ولكن لازم انك تتحقق من كل شيء.
1: صحيح.
0: وتحققك من كل شيء، وبخبرتك العملية ومساعدتك الناس الآخرين، وتطلب معلومات من الناس الآخرين، والحمد لله.
1: نحن نشكرك لتلبيتك دعوتنا لهذا الحوار. شكرا
0: الله.
1: جزيلا. شكرا جزيلا.
0: حياك الله.
1: مستمعينا الكرام، وبهذا نختم حوارنا الجميل مع ضيف ينابيع الحياة العميد حسين محمد بداهية. لنا لقاء مع ضيوف آخرين في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى.
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

الإفلاط الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واعبوا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: معكم الهاني موجز الختامي من أخبار ليومنا الأربعاء. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التهنئة لفخامة الرئيس تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمكتبه بالمكلا مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان مستوى التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. استقبلت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت صباح اليوم بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم لدى وصولها مدينة المكلا لتدشين معسكرها الإعدادية الداخلية الثاني تأهبا للمشاركات والاستحقاقات الخارجية المقبلة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا وبطولة كأس الخليج وتصفية المؤهلة لنهاية كأس آسيا المقرر إقامتها في نوفمبر القادم. التقت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي مديرة دائرة تنمية المرأة بمديرية التريم الأستاذة سامية خميس التمور وذلك لمناقشة أوضاع المرأة في المديرية والاطلاع على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة وبحث المشاريع والمبادرات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد محمد بعلوي اليوم بمدينة المكلا مع مسؤولة مشروع المسارات البيئية للمصالحة بالمعهد الأوروبي للسلام الأستاذة سعاد الصلاحي ورئيس مؤسسة مدارات الأستاذ محمد باوزير آفاق التعاون المشترك وسبل تطوير الشراكات لتنفيذ برامج ومبادرات نوعية تخدم المحافظة في مجالي البيئة وتمكين الشباب. مستمعين من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم الموجز الختامي للأخبار ختام أرسال الإذاعي لهذا اليوم والقرآن الكريم حيث نصت للمقري الشيخ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة الانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم رامي لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد بكم عند 7 من صباح غد الخميس. إلى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.